0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الأفاضل مستمعينا الكرام أينما كنتم وتواجدتم، نحييكم ونرحب بكم في هذا الصباح الجديد وبرنامج هذا الصباح الإخباري عبر أثير راديو بيت لحم 2000 على الهواء مباشرة.
1: صباح الخير للشارع وحاره،
0: أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106 فارزة 3 FM. نحن وإياكم سنتواصل حتى تمام الثامنة في مطالعة لأبرز وأهم الملفات الإخبارية. اليوم هو الأحد 5 من يوليو تموز لعام 2026 الموافق 20 من محرم لعام 1448 للهجرة.

ما في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح وفق التداولات. الدولار الأمريكي يصرف بشيكلين و99 أجورة، اليورو الأوروبي ب3 شواكل و94 أو 42 أجورة، فيما يصرف الدينار الأردني ب4 شواكل و22 أجورة، وهذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم.

خروقات جيش الاحتلال في قطاع غزة لاتفاق وقف إطلاق النار. هذا الاتفاق الذي يبدو أنه كتب فقط على الورق، أما على الأرض فلا علاقة لما يحدث بهذا الاتفاق، إذ يواصل جيش الاحتلال القصف من الجو وكذلك من المدفعية. فقد استشهد المواطن حذيفة حسين الحواجري جراء استهداف إسرائيلي لمحيط دوار أبو الشرخ غربية مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كان هذا الشهيد هو الرابع الذي يرتقي في ساعات مساء أمس، وذلك في غارات متتالية ومتواصلة يوم أمس على قطاع غزة، إذ أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بوصول 4 شهداء والعديد من المصابين جراء الغارات الإسرائيلية.

وكان شهيد ارتقى في قصف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مفرق عسقولة شرق مدينة غزة، وسبق ذلك أن استشهد مواطن وأصيب آخرون منهم مصابون بحالة خطيرة في قصف من طائرة مسيرة قرب دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا في شمال القطاع. وكان القصف الأول الذي استهدف مواطنين في قطاع غزة كان في ساعات الظهيرة، حيث تم انتشال جثماني شهيدين من مدينة بيت لاهيا جراء قصف إسرائيلي. في ساعات فجر هذا اليوم نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف ضخمة شمال غرب مدينة بيت لاهيا، فيما أفادت مصادر صحفية بتنفيذ جيش الاحتلال قصفا مدفعيا في مناطق شرقي القرارة شرق مدينة خان يونس. حدثت تقارير ميدانية عن تنفيذ جيش الاحتلال أيضا عملية نسف ضخمة شمال مدينة رفح.

وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر من ارتفاع مقلق في حالات الإجهاض في القطاع، وذلك بسبب الحرب المتواصلة على غزة.

الإعلان في ساعة فجر هذا اليوم عن وفاة الأسير المحرر ماهر يونس من بلدة عارة في الداخل المحتل إثر وعكة صحية بعد أعوام من تحرره وقضائه 40 عاما في سجون الاحتلال.

وفي أبرز التطورات الميدانية في الضفة الغربية، دمار واسع إثر إحراق مستوطنين كافيتيريا بمنطقة وادي الشاعر في قرية اللبنة الشرقية جنوب مدينة نابلس فجر اليوم. أيضا المستوطنون هاجموا منزلا وحطموا مركبة ونفذوا أعمال تخريب في منطقة زاطوط شمال شرق يطا جنوب الخليل. قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل خلال اقتحام الدوحة في بيت لحم فجر اليوم. الآن وفق ما يرد من متابعات إخبارية، قوات إسرائيلية خاصة تعتقل الشاب طارق ماهر زكارنا بعد تسللها إلى مدينة جنين. المستوطنون يهاجمون في هذه الأثناء منازل الأهالي في خربة الخرابة شرق بلدة السموع قضاء الخليل.

مركبة للمستوطنين تصدم بشكل متعمد مركبة فلسطينية وتتسبب بأضرار كبيرة فيها، والمستوطنون يعتدون على ركاب المركبة الفلسطينية في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس الليلة الماضية. الاحتلال يداهم منازل لعائلة جردات وينكل بأفرادها في بلدة سعير شمال الخليل.

0: منتخب المغرب يعبر إلى الدور ربع النهائي لملاقاة فرنسا بعد الفوز بثلاثية نظيفة على كندا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بونس حيمان.
0: بكم من جديد متابعينا. منظمة أطباء لحقوق الإنسان تحذر من تدهور خطير في الحالة الصحية لمدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة دكتور حسام أبو صفية بعد نقله إلى قسم ركيفت في سجن نيتسان. قالت الجمعية إن محاميها ناصر عودة وثق إصابات بالغة وآثار اعتداء وصعوبة في التنفس وفقدانا متكررا للوعي بعد زيارته له في 2 تموز يوليو. وبحسب عودة فقد أحضر الأسير الطبيب أبو صفية إلى الزيارة وهو مقيد اليدين والقدمين وتحيط به مجموعة من السجانين الملثمين، كما ظهرت على جسده إصابات وكدمات حديثة وخطيرة في الرأس وحول العينين وفي الأذنين والرقبة، إلى درجة أن محاميه واجه صعوبة في التعرف عليه. وجددت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان المطالبة بالإفراج عن أبو صفية وغيره من الأطباء المحتجزين دون تهمة أو محاكمة.

وقال مدير دائرة الأسرى والمعتقلين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان ناجي عباس إن المعلومات التي وصلت تثير قلقا بالغا وفوريا على حياة أبو صفية، ومضيفا أن شهادة المحامي هي من بين أكثر الشهادات صدمة التي سمعها منذ بداية الحرب، قائلا: رجل محتجز من دون تهمة يقول لمحاميه إنه يعتقد أنهم سيقتلونه بعدما وصل إلى الزيارة مصابا ويعاني من صعوبة في التنفس وكان على وشك فقدان الوعي. وأضاف عباس أن التدهور بدأ على حالته بعد أن طعن في استمرار اعتقاله أمام المحاكم، وهذا التسلسل من الأحداث يستدعي تحقيقا فوريا ومستقلا. وتبع يقول: عندما يكون شخص ما رهن الاحتجاز فإن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامته وصحته وحياته، وإذا لم تتدخل السلطات فورا فهناك خشية حقيقية من أننا لن نرى الدكتور أبو صفية حيا مرة أخرى، ونحن نطالب بتحرك عاجل قبل فوات الأوان.

تقديرات إسرائيلية باستئناف حرب غزة قبل انتخابات أكتوبر. في تفاصيل هذا العنوان نتابع وإياكم مستمعين، إذ نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن تقييم إسرائيلي أن الحرب في قطاع غزة قد تستأنف في غضون شهرين وقبيل الانتخابات التشريعية في أكتوبر تشرين أول المقبل، بذريعة انتهاك حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار وسط مواصلة إسرائيل خروقاتها. وذكرت القناة أن إسرائيل تتوقع أن يعلن مجلس السلام في غضون شهرين إلى 3 أشهر أن حماس تنتهك الاتفاق لأنها لا تزال تحتفظ بسلاحها وفقا للتقديرات. وبحسب القناة الإسرائيلية التي نقلت عن تقديرات إسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي سيتمكن إذا ما حدث ذلك من العمل في الأراضي الغير الخاضعة لسيطرته حاليا، مما قد يؤدي إلى عودة القتال في قطاع غزة. ونقلت القناة عن مصدر سياسي قوله إن المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف كان قد فكر سابقا في إعلان حماس منتهكة للاتفاق، لكنه تراجع عن ذلك بناء على طلب الوسطاء. وقال المصدر كان ميلادينوف يعتزم إعلان حماس منتهكة للاتفاق قبل شهرين، وبناء على طلب الوسطاء جمد القرار ومنحهم مهلة لإقناع حماس بالالتزام به، مضيفا أنه إذا لم يتغير شيء خلال 3 أشهر فسيعلن ميلادينوف حماس منتهكة للاتفاق على حد تعبيره. يذكر أن إسرائيل جعلت نزع سلاح حماس شرطا أساسيا لأي ترتيبات دائمة في قطاع غزة، معتبرة أن إنهاء حكم الحركة وتجريدها من السلاح يمثلان هدفين رئيسيين للحرب.

تقرير لوكالة فرانس بريس يقول إن الاهتمام بغزة تراجع مع تركيز المفاوضات الأمريكية الإيرانية على ترتيبات ما بعد الحرب.

موقع والا العبري يفيد بأن جيش الاحتلال غير نهجه العسكري ونشر فرقة أخرى على طول الحدود مع الأردن تحسبا من تكرار هجوم مماثل لهجوم 7 أكتوبر عام 2023 بعد مرور 1000 يوم على شنه.

من الرباط إلى رام الله ومدن أوروبية، ليلة فرح عربية بتأهل المغرب التاريخي بعد الانتصار على كندا بثلاثة أهداف نظيفة. شهدت مدينة رام الله أجواء استثنائية مع الفوز التاريخي الذي حققه منتخب المغرب على نظيره الكندي في مباراة حظيت بمتابعة جماهيرية واسعة عكست عمق العلاقة المتينة التي تربط الشعبين. انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيها تجمهر كوكبة كبيرة من المشجعين الفلسطينيين أمام شاشة عملاقة وهم يحملون أعلام المغرب. تقدمهم رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل أرجوب. كذلك الحال كان الوضع في الدول العربية إذ شجع العرب منتخب المغرب في هذه المباراة التي انتهت بالفوز على كندا كما أشرنا بثلاثة أهداف نظيفة وعبور أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 لملاقات منتخب فرنسا.

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان في لبنان إلى أكثر من 4303 شهداء وأكثر من 12200 مصاب.

إصابتان في اعتداء للمستوطنين في منطقة خلايل اللوز ببيت لحم، وثلاث إصابات في هجوم للمستوطنين على قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

مؤسسة هند رجب تقول إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تامار بن غفير ألغى زيارة كانت مقررة إلى مدينة نيويورك الأمريكية، معتبرة أن القرار جاء بعد تحركات قانونية قادتها المؤسسة بالتعاون مع مركز الحقوق الدستورية، إضافة إلى ضغوط مارستها جهات داعمة للفلسطينيين، ما دفعه لإلغاء هذه الزيارة خوفا من التوقيف والاعتقال. تسجيل أكثر من 9,000 إصابة بأمراض جلدية معدية خلال أسبوعين في غزة.

0: بعد الفاصل نتابع في هذا الملف. رئيس فريق التحقيق بوثيقة جدار أريحة يقر: فشلنا في فهم حماس.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

بكم مجددا متابعينا الكرام. إذن رئيس فريق التحقيق بوثيقة جدار أريحة يقر بالفشل في فهم حماس، إذ تطرق لواء احتياط في جيش الاحتلال روني نوما الذي كلفه رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير برئاسة فريق التحقيق في وثيقة جدار أريحة للمرة الأولى إلى الاستنتاجات الأولية التي خلص إليها التحقيق، وذلك في تسجيل حصري بثته هيئة البث الإسرائيلية كان. وأوضح نوما أن جوهر التحقيق لا يقتصر على معرفة ما حدث، وإنما يركز على فهم أسباب وقوعه واستخلاص الدروس للأجيال القادمة كما قال. ووثيقة جدار أريحة هي الاسم الرمزي الذي أطلقته المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على النسخة المحدثة التي وصلت إليها أو إلى أجهزة الاستخبارات عام 2022 من خطة عملياتية أعدتها حركة حماس لتنفيذ هجوم بري واسع النطاق على منطقة غلاف غزة. وفي تعليقه على فشل التعامل مع ما ورد فيها قال اللواء احتياط روني نوما: أنا ولسوء حظي أحقق اليوم في سبب عجزنا على مدى نحو عقد عن فهم خطط حماس، رغم أنها كانت موضوعة أمامنا. لقد فشلنا في إدراك أننا لا نفهم حماس، ونحن نحاول التعمق في معرفة ما الذي حدث ولماذا حدث، وقد بدأنا نفهم ذلك حسب ما قال.

الإعلام الإسرائيلي يشتعل غضبا من احتفال مدرب منتخب مصر حسام حسن ورفعه العلم الفلسطيني وإهدائه الفوز والتأهل إلى الشعب الفلسطيني وشهداء غزة.

فقد تحولت ليلة التأهل التاريخي لمنتخب مصر إلى الدور 16 من كأس العالم من احتفال كروي إلى قضية سياسية شغلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بعدما رفع المدير الفني حسام حسن العلم الفلسطيني عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح وأهدى الانتصار إلى الشعب الفلسطيني. وسارع موقع واينت الإسرائيلي إلى إبراز الواقعة بعنوان يفيد بأن مدرب منتخب مصر احتفل بالتأهل وهو يحمل العلم الفلسطيني، مشيرا إلى أن تصريحاته ورسالة التضامن لقيت انتشارا واسعا في العالم العربي وبين الفلسطينيين تحديدا، كما لفت إلى مشاهد احتفال الفلسطينيين في غزة بفوز المنتخب المصري.

ولم يتوقف الغضب عند وسائل الإعلام الإسرائيلية، بل امتد إلى منصات المستوطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت دعوات صريحة لتشجيع منتخب الأرجنتين في مواجهته المقبلة أمام مصر. ومن بين أكثر التعليقات تداولا تغريدة جاء فيها، طبعا كاتبها هو إسرائيلي، قال: كل من لا يقف مع الأرجنتين في مباراتها المقبلة ضد مصر هو كاره لإسرائيل وكاره لكرة القدم حسب تعبيره.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة مع موقع أكسيوس إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب منه عقد اجتماع في البيت الأبيض، مضيفا أن اللقاء قد ينعقد بعد أيام بعد قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. وأضاف ترامب أن علاقته مع نتنياهو جيدة جدا وهو يعرف من هو الزعيم.

إيران تواصل مراسم تشييع جنازة مرشدها علي خامنئي لليوم الثاني على التوالي وسط مشاركة وفود من عدة دول، وكان من أبرز أيضا المشاركين وفد من حركة حماس والجهاد الإسلامي وكذلك حزب الله اللبناني.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في أو على هامش حديثه حول جنازة المرشد الإيراني قائلا إنهم جميعا هناك في جنازة خامنئي وبضربة واحدة يمكننا القضاء عليهم أو عليهم، لكننا لن نفعل ذلك لأننا لن نجد من نتفاوض معه، حسب ما قال. وقال ترامب إنه فوجئ برؤية إيرانيين يبكون في جنازة المرشد علي خامنئي قائلا إنه كان يعتقد أن الناس كانوا يكرهونه بحسب تعبيره. القناة 15 الإسرائيلية تنقل عن مصادر قولها إن الرئيس ترامب طلب عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران، وبناء عليه طلب نتنياهو من جيشه تأجيل العملية في منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان بطلب من ترامب. عضو نقابة العمال العرب وهب بدارني يقول إن إسرائيل تورطت باستخدام العمال الأجانب، وأكثر من 44 ألف عامل أجنبي هربوا من مشغليهم. وأضاف بدارني أن هناك توقعات بعودة كم هائل من العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر المقبل.

الدراسات الثانية عشر الإسرائيلية تفيد بأن العدد الإجمالي للمصابين من الجيش الإسرائيلي جسديا ونفسيا منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 وصل إلى 90,000، بينهم 26,000 تلقوا علاجا نفسيا في ظل أزمة تمويل تؤثر في تقديم العلاج للجنود المصابين.

الرئيس اللبناني يهنئ ترامب بذكرى استقلال الولايات المتحدة ويؤكد متانة العلاقة بين البلدين. وزير العدل اللبناني يقول إن سلاح حزب الله فشل في ردع إسرائيل ويجب انتشار الجيش في الجنوب. رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز يدعو أوروبا لاتخاذ موقف أكثر حزما تجاه إسرائيل.

0: فرنسا تضرب موعدا مع المغرب في 9 من الشهر الجاري في مباراة ربع النهائي، حيث فازت فرنسا بعد على باراغواي بهدف نظيف بعد مباراة فاز فيها منتخب المغرب على كندا بثلاثة أهداف نظيفة. هذه المواجهة تقام في تكرار لمباراة نصف نهائي مونديال قطر 2022 التي حسمها المنتخب الفرنسي بهدفين لهدف. ويواصل منتخب الديوك مطاردة لقبه العالمي الثالث بعدما توج بكأس العالم عامي 98 و2018. هذا الخبر نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الصوتية والإخراج. دام يومكم أو طاب يومكم بكل خير، وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أرضى

لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: أعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: في كل صباح يوم جديد. معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بيهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الأحد الخامس من تموز لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير وبداية أسبوع موفقة لكم جميعا. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

0: صباح الورد والياسمين، صباح الخير مع إشراقتي هذا الصباح. امنحوا أنفسكم بداية هادئة مليئة بالأمل والتفاؤل، وتذكروا أن كل يوم جديد يحمل فرصة جديدة للتعلم وللإنجاز، للابتسامة. اجعلوا كلماتكم طيبة وقلبكم مطمئنا وخطواتكم واثقة، واستقبلوا يومكم بروح إيجابية وإيمان بأن القادم يحمل الخير. صباح السعادة وراحة البال والتوفيق في كل ما تسعى وتسعون إليه.
1: صباح الفل والفيروز.
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 0568-8883-88 مقدمة 972. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، شوفرية التكاسي، الباصات، الفوردات، شوفرية العمومي بشكل عام. يسعد لي صباحكم. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت، يسعد صباحكم. خياطاتنا يسعدها الصباح ويعطيكم العافية. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل، صباح الخير لكل الموظفين في كل المؤسسات، عمالنا، عمال الورش، يسعد هالصباح ويعطيكم العافية. ما ننسى نصب على صناع جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد لي صباح عمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشترك، يسعد هالصباح ويعطيكم العافية.

0: مستمعينا ومتابعينا، نبلش مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد في الحالة الجوية، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي مما يزيد من الشعور بالحر أكثر. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل أجواء لطيفة في المناطق الجبلية، دافئة في باقي المناطق. يومي الاثنين والثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الأربعاء انخفاض على درجات الحرارة مع استمرار الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 29-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-18، نابلس 30-20، جنين وطوباس 33-22، أريحة والأغوار 39-28، طول كرم وقلقيلي 31-22، غزة وخان يونس 30-23، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 31 درجة، تنخفض ليلا إلى 22 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

مستمعينا ومتابعينا من الحالة الجوية، ننتقل وإياكم إلى آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في الدوحة بمدينة بيت لحم في إطار حملة اقتحامات متواصلة تشهدها مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. أيضا من الأخبار في المحافظة، هاجم مستعمرون مساء أمس رعاة أغنام في قرية الرشيدة شرق بيت لحم، وقال رئيس مجلس قروي الرشيدة بكر رشيدة إن مستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجموا رعاة أغنام عند مدخل القرية وأطلقوا الرصاص صوبهم دون أن يبلغ عن إصابات. وأضاف رشيدة أن المستعمرين حاولوا

إثر اعتداء نفذه مستعمرون في منطقة خليل اللوزة جنوب شرق بيت لحم بدورها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين جراء رش مستعمرين مواطنين بغاز الفلفل في المنطقة قبل نقلهما إلى المستشفى. أيضا من الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم بالأمس، طواقم الدفاع المدني انتشلت عاملا أصيب بجروح خطيرة جراء سقوطه عن ارتفاع 3 أمتار وسقوط حجر فوقه بورشة بناء في الدوحة شمال بيت لحم.

بالأمس أيضا في محافظة بيت اللحم وفي بلدة الخضر إلى الجنوب من محافظة بيت اللحم كان هناك عطوة عشائرية للشهيد حسين عيسى. انتهت هذه العطوة بقول والد الشاب المغدور حسين عيسى من بلدة الخضر قضاء بيت اللحم برفض العطوة العشائرية. ويذكر بأن الشاب حسين قتل ببلدة سلوان بالقدس المحتلة قبل عدة أيام. انتشرت من العطوة مقاطع فيديو لقول والد المغدور حسين عيسى رفضه العطوة وقوله دم ابني ما بساوم عليه وما بدي عطوة. انتهت هذه العطوة بما قاله والد المغدور حسين عيسى. تأييد شعبي لرفض عطوة القتل والمطالبة بالقصاص من الجاني، وهي أيضا مقدمة لبدء وضع حد لحالات القتل في نظر البعض. أيضا من الأخبار في محافظة بيت اللحم، مواطنة تسلم ابنها للشرطة للاشتباه بتعاطيه مواد مخدرة.

مستمعينا ومتابعينا، بالأمس قدم طلبة التوجيه في كافة محافظات الوطن مادة التربية الدينية، ولأول مرة في تاريخ الثانوية العامة طلبة التوجيه قدموا امتحان التربية الدينية بالأمس إلكترونيا. امبارح يعني بقرأ تعليقات البعض، أهالي الطلبة وحتى مقابلات يعني مع الطلبة من أمام مدارس اللي قدموا فيها الامتحان. امبارح كان في خلل، وهذا الخلل كان متوقع.

أتوقع أيضا في ظل أنه هاي التجربة الأولى لطلاب التوجيه بتقديم امتحان إلكترونيا، في طلاب ما واجهوا وفتح عندهم الموقع والامتحان ظهر عندهم على تليفوناتهم ومشت أمورهم، ولكن في طلاب في المقابل التطبيق ما فتح عندهم، الإنترنت كان في مشكلة، وهاي المشكلة اللي يعني أغلب الطلبة حكوا فيها موضوع الإنترنت ما ساعدهم، كان في خلل في الإنترنت، كان في خلل عند بعض الطلاب ما فتح عندهم الموقع وما بين عندهم الامتحان، وتم حل المشكلة ولكن بعد 40 دقيقة، يعني تحكي عن 40 دقيقة. بارح بسمع زميلة ليلي يعني عملت مقابلات مع الطلبة، طب سألتهم تم تعويضكم بالتأخير اللي صار، حكت لهم انه مش بالوقت الكافي، في طالبة حكت انه تم يعني انه انا تأخر علي الامتحان شوي لفتح الموقع، يعني اعطوني شوية وقت زيادة ولكن غير كافي بالمقارنة مع الوقت اللي ضاع وانا عمالي بحاول افتح الموقع واقدم الامتحان. هذا الخلل يعني حتى مبارح بنسألوا كل الطلاب، انتوا مع تجربة الامتحان الالكتروني؟ ولا طالب شجع هاي التجربة، جميعهم يعني قالوا بانه هاي التجربة تجربة سيئة، عدا عن التوتر والخوف اللي كان موجود، انه تخيل ناس فاتح عندها الامتحان يا صالح وناس مش فاتح عندها الامتحان، تخيل التوتر قديش، انه انا راح علي الامتحان، يعني الطالب اللي ما فتح عنده انا متأكد انه هو ضل قاعد وخايف انه ما فتح عندي، طب انا شو بدي اعمل، طب ما هي البقية الطلاب عمالهم بقدموا، طب انا راح علي الوقت، كل هذا الوقت كل هذا التحدي كان تحدي كبير كتير لطلاب التوجيه. للأمانة يعني هذا اللي سمعناه من طلاب التوجيه وربنا ينجحهم يا رب. بكرة رح يكون في عليهم امتحانات طلاب التوجيه، آخر امتحانين رح يكونوا يوم الاثنين ويوم الأربعاء، فكل التوفيق لطلابنا طلاب التوجيه وإن شاء الله النجاح بحالف الجميع ونفرح فيهم ويفرحوا أهليهم يا رب. مستمعينا نروح لفصل إعلاني قصير وأكيد من بعد مكملين يوم جديد.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك، جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
9: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: معك لو
1: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، يسعد لي صباح الجميع.

صباح الخير لنائلة كوار، يسعد صباحك يا نائلة. وخلينا نسمع حسب الطلب أغنية لتامر حسني. أوكي تمام، ولا يهمك صالح. مستمعينا أذكر بأن هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774-8882 أو 3، والتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب أصدقاء هالبرنامج. نروح لرسالة ندى الشمالي. يسعد صباحك يا ندى، يا صباح الخيرات والليرات. خلي الليرات على جنب، الذهب لسه ما نزل.

كمان خلينا نصب على أم محمد من جبل المكبر. يسعد صباحك يا أم محمد، يا صباح الخير والفل والياسمين والورد والسعادة والأمل والحب لأحلى سارة. يسعد صباحك، شكرا جزيلا، تحياتي حبيبتي.

طب هاي سمعناها حسب الطلب. الست نائلة، يسعد صباحك يا ست نائلة وصباح كل اللي بيصبحوا علينا أيضا عبر واتساب. أبو حمزة يسعد صباحك، صباح الخير لراديو بيت لحم 2000، صباح الخير لأحلى مذيعة وصالح، وصباح الخير للجميع. يسعد صباحك أبو حمزة، صباح الخير لأم محمد، لندى الشمالي، علا خلاوي، تحياتي الصباحية.

0: المشاركة. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير عم بيروت.
0: يسعد صباحك أخوي محمد، كيف حالك؟
1: الله يسعدك.
0: وين هالغيبة؟
1: والله هينا بعدين. كيف أنت؟ منيحة إن شاء
0: الحمد
1: الله.
0: لله نشكر الله. إن شاء الله أنت تكون بخير يا ربي كل مستمعينا.
1: الله يرضى عليك. يسعدك تسلم. في أنا هيك بدنا عشان زمان ما حكينا بدنا نحكي هيك الكلمتين.
0: احكي تفضل.
1: عقبات سريعة. أول إشي على التوجيهي. توجيهي دائما حكومتنا ما شاء الله عليها بتطلع قرارات تجريبية في الطلاب في الشعب في كل شيء الحمد لله، وبعد كم يوم بترد تتراجع. فالنظام هذا الإلكتروني اللي سووه أنا يعني
0: لا والله ما تراجعت، هي عملت تجربة في الامتحانات التجريبية،
1: تجربة فاشلة
0: ورجعت كررتها في الوزارة.
1: يعني هاي هم قالوا بدهم يعملوا توجيهي على سنتين تتذكر يعني السنة المركز وهسا وظلوا لآخر لحظة، ولما هم بعدين قالوا لا بعد ما الطلاب هيئوا حالهم وراحوا يأخذوا دورات ومش عارف إيش. يعني أمان طلاب تخبط اللي عندنا مستمر وموجود وإنه مستمر يعني هذه هيك القفشة صغيرة للحكومة زي ما بيحكوها.
0: قرارات وزارية ملهاش علاقة بالواقع اللي منعيشه صح؟
1: يعني ما بعرف هم في دنيا وإحنا في دنيا. هذا واحد. اثنين يا ستي بالنسبة للجو
0: جو؟
1: يعني الصبح بتحكي حاجة الطقس يا سارة مالك
0: هاي ماشي
1: الصبح معمولة صايرة بقول لك انه الجو حامي، والله انا هيني بستنى تشتي قاعد انا واقف تحت الغيم يعني غيوم شرف مسكرة تقولي يعني شوي بدنا نقول كوانين احنا شهر خليني بلاش كوانين شهر 10 و11 يعني امام طلال الوضع
0: شو دق المأمون
1: هو بقول لك صيف يعني وين الصيف وين الحرارة مش فاهم هو يعني احنا والله العظيم اللي شفناه في الصيف الايام السنين اللي فاتت وعلي بنشوفه طلع اليوم اقسم بالله سقعة جنن الجو
0: على الاربعاء والخميس
1: عندك انخفاضات في مطر بيحكوا احتمال رذاذ
0: والله
1: يعني فبقول لك يعني ما شاء الله الصيف السنة ما حدا يحكي عليه صيفنا الحمد لله معتدل
0: حتى الجو مش ضابط معنا حتى الطقس مش ضابط معنا
1: ما احنا حياتنا كلها مش ضابط هي واقفة على الجو يا سارة يعني احنا بنحاول انه هيك قال انه في
0: لنا نحاول نضبط
1: في الحياة نهتم فيها نضحك حالنا شوي هيك قدام الناس عرفت كيف بس ولا مش شيء ولا الحمد لله في شيء ضابط يعني عشان نبقى واضحين هي جاية على الطقس يعني كل شيء مش ضابط. وزائد انه انا يعني بدي احكي على قصة اول شيء تقدم شكر لبيت لحم 2000 ممثل العفو. بجميع الطاقم تمام. أنا بصراحة كشخص متابع لبيت لحم 2000 من سنين
0: شوفي أهلا ومرحبا إنه فيك دائما يا أخونا
1: الله يسعدك يا أخت سارة ما بتكسر والله. أنا اللي شفته أنه البرنامج الصباحي هذا سمعته بأكثر من صوت
0: قصدك تنقل أكثر من مذيع
1: بالضبط سمعته بأكثر من صوت
0: صح والبرنامج مزبوط. ويمكن أنا هذه حكيتها يعني قبل
1: انا سمعته بصوت شو اسمه اسماء وراسنا ولا ومها وهي انت يعني في سمعته مش متذكر بس انه سمعناه يعني عارفه كيف انا متابعه من زمان برنامج حلو مرتب وكل شيء تمام و يعني بصراحه الناس بتفضفض هالساعتين زمن فيه عرفتي كيف بس في شغله هيك
0: ايوه انها حاسه انها في كلمه هيك حاسه بزورك حكيها
1: حسيت انه في شيء بده يطلع يعني
0: انا حاسه انه في شيء احكي
1: طيب احنا يا ستي العزيزه بصراحه انا اللي شفته انه الفتره الحاليه يعني مش بده هسه ناس بيجوا بيقول لك هيا اجرك عاد يمسح جوخ لساره لا يا عم انا مش مسح جوخ بس بصراحه انا بحكي صراحه اللي انا استشفيته إنه لما أنت استلمت البرنامج الفترة هاي مع إنه أنت استلمتيه قبل هيك
0: صح مزبوط
1: بس كنت
0: كان فترة متقطعة صحيح
1: بالضبط إنه في الفترة هاي اللي أنت استلمت فيها كان البرنامج
0: يعني تقريبا سنة
1: تحول بطريقة ثانية بطريقة إنه من برنامج ترفيهي وأغاني ويعني تسلية خلينا نحكيها
0: للصوت
1: برنامج
0: مواطن.
1: تسلية بالضبط
0: لصوت مواطن
1: لا بالضبط لبرنامج انا بصراحه كشخص يعني انا والمحيط اللي حوالي خليني احكي على المحيط الصغير اللي انا موجود فيه بنتبع البرنامج يوم يوم احنا قسما بالله ساره انه صار في متابعه للبرنامج احنا كنا نحضر للساعه او نتبع للساعه 9 وبعدين ننقل على محطه ثانيه صرنا نتابعه للعشرة
0: لانه القسم الثاني دائما بيكون
1: مش من 8 الى 9 وبعدين نجيم بصراحة إنه أنا عجبني
0: نجمع المواطن مع المسؤول. حلوة. نجمع المواطن مع المسؤول
1: بالضبط. هذا والحلو فيك يا سارة شغلة إنه أنت مثلا تطرحي موضوع تمام
0: يعني يا لليوم جايين
1: تظل متابعيته
0: أكيد ولا
1: تظل متابعيته. أنا بصراحة زمان يعني كنت أطرح مواضيع أنا شخصي كنت أطرح مواضيع ما كانت تتاخذ بعين الاعتبار ما بعرف ليش يعني مع إنه أكثر من مرة كنت أعيد أو أكرر الطلب نفسه من بيت لحم 2000 بس ما كان يعني يكون في استجابة للطلب.
0: إذا أنا ما تبعته كيف بدي أملص من لسان الناس ومن لسانك أنت خصوصي.
1: ها شايفة كيف إحنا ما هو الحلو إنه الواحد ينتقد السلبية والإيجابية.
0: أكيد.
1: تمام يعني زي ما أنا.
0: أكيد. وحتى أنا يعني يا أخوي محمد يمكن لأني أنا شوي قريبة من المواطن يعني. بتلاقيني بروح على الفعاليات بتلاقيني حتى بروح مواصلات مرات بروح المواصلات اللي بروح مواصلات بيكون دايما قريب من الشوفير قريب من المواطن اللي قاعد بتسمع هذا شو همه بتسمع هذا شو مشكلته بتسمع حتى شوفير التاكسي شو مشكلته الراكب شو مشكلته اللي بالشارع شو مشكلته الطالب شو مشكلته هذا جزء من النجاح للأمانة بتحكي لك إياها هذا جزء من النجاح
1: وهذا الإشي الصح إنه دايما المذيع يكون قريب من المواطن الشارع.
0: صح.
1: من الشارع صح. الشارع أكيد هو المواطن يعني
0: صح.
1: بس لما بكون قريب من كل في الشارع أنت في الشارع بتشوف كل فئات الشعب
0: صح
1: ما مزبوط. بتشوف بس الطبقات المعينة لا كل الطبقات بتلاقيها في الشارع
0: صح
1: لما أنت بتنزلي على الشارع وبتشوفي الفعاليات بتغطيها لا أنا والله احتراما يعني وتقدير
0: شكرا
1: إلكي.
0: شكرا
1: أنت صدقا يعني سويتي نقلة حلوة في البرنامج احنا بصراحة عجبتنا
0: شكرا جزيلا
1: استمروا فيها لانها والله حلوه صار النقل
0: ان شاء الله ان شاء الله شكرا شكرا جزيلا
1: كل الاحترام لك
0: يسعد صباحك وكلماتك جميله
1: لحم 2000 وصاحب يوسف الشوملي وكل الطاقم يعني
0: يسعدك.
1: كل الاحترام
0: شكرا شكرا جزيلا شكرا. تحياتي اخوي محمد يعطيك العافيه واكيد انا بكون سعيد دائما بهاي شهادات المواطنين والمستمعين واكيد انا بكبر بوجودكم جميعا. مستمعينا نروح لفاصل اعلاني قصير وبترككم مع زميل انس القاضي في النشره الاخباريه.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. وأول أوردر

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة التاسعة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اختطفت قوات إسرائيلية خاصة صباح اليوم شاباً من مدينة جنين، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع نابلس في المدينة وحاصرت عمارة سكنية قبل أن تداهم منزل الشاب طارق ماهر زكارنا وتفتشه ثم تعتقله. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين فجر اليوم من بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس. أحرق مستوطنون فجر اليوم مطعما يقع بين بلدتي اللبن الشرقية وعموريا جنوب مدينة نابلس. وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية وصاحب المطعم يعقوب عويس إن المستوطنين اقتحموا المطعم الواقع في المنطقة القريبة من جامعة الزيتون وحطموا أبوابه وسرقوا مبلغا ماليا منه قبل أن يضرموا النيران فيه، ما أدى إلى احتراقه بالكامل بحماية من جيش الاحتلال. وأضاف أن المطعم كان يقدم خدماته لطلبة الجامعة، مشيرا إلى أن الخسائر الناجمة عن إحراقه تقدر بنحو 1,000,000 شيكل. كما هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال مساء أمس قرية دير جرير شرق رام الله، وتصدى المواطنون لهم ما أدى لاندلاع مواجهات. غيب الموت فجر اليوم الأسير المحرر ماهر يونس إثر وعكة صحية حادة ألمت به بعد نحو 3 أعوام من تحرره من سجون الاحتلال عقب قضائه 40 عاما خلف القضبان. وكان الأسير المحرر ماهر يونس قد تلقى قبل عدة أسابيع إخطارا رسميا بقرار يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية منه، وذلك بموجب قرار صادر عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وعلى إثر ذلك كلف المحامي خالد محاجن بمتابعة الملف وتقديم طعن قانوني على القرار أمام الجهات المختصة. وكان ماهر يونس نال حريته في 19 من كانون 2 يناير عام 2023 بعد أن أمضى 4 عقود متواصلة في سجون الاحتلال، وحيث اعتقل وهو في 25 من عمره. حذرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية من تدهور خطير في الحالة الصحية للطبيب حسام أبو صفية من قطاع غزة عقب نقله إلى قسم التحقيقات تحت الأرض في سجن الرملة، مؤكدة أنه يواجه خطرا داهما على حياته. وقالت الجمعية إن محامي أبو صفية زاره قبل يومين وعاين وجود إصابات وكدمات حديثة وخطرة في الرأس وحول العينين والأذنين والرقبة، مشيرة إلى أنه بدأ في حالة ضعف شديد ويعاني صعوبة في التنفس والكلام بشكل متواصل. وأضافت أن أبو صفية أفاد لمحاميه بأن 4 أو 5 سجانين اعتدوا عليه في زنزانته بالضرب في جميع أنحاء جسده، وناشد نجل الدكتور أبو صفية بالتدخل لإنقاذ حياة والده. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن تقييم إسرائيلي أن الحرب في قطاع غزة قد تستأنف في غضون 2 شهر وقبيل الانتخابات التشريعية في أكتوبر تشرين أول المقبل بذريعة انتهاك حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار وسط مواصلة إسرائيل لخروقاتها. وذكرت القناة أن إسرائيل تتوقع أن يعلن مجلس السلام في غضون 2 إلى 3 أشهر أن حماس تنتهك الاتفاق لأنها لا تزال تحتفظ بسلاحها وفقا للتقديرات. وبحسب القناة فإن المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف كان قد فكر سابقا في إعلان حماس منتهكة للاتفاق، لكنه تراجع عن ذلك بناء على طلب الوسطاء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب لقاء به في البيت الأبيض، وأشار إلى أن ذلك قد يتم في أقرب وقت من الأسبوع بعد عودته من قمة حلف شمال الأطلسي. في سياق منفصل قال ترامب إنه فوجئ برؤية إيرانيين يبكون في جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي، مشيرا إلى أنه كان يعتقد أن الناس يكرهونه حسب قوله. وأضاف ترامب في إشارة إلى القادة الإيرانيين إنهم جميعا هناك في جنازة خامنئي وبضربة واحدة يمكن القضاء عليهم، لكنه لن يفعل ذلك لأنه لن يجد من يتفاوض معه حسب قوله. بات منتخب المغرب أول المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة بثلاثية نظيفة. ويدين المغرب بفوزه إلى عز الدين أناحي صاحب ثنائية في الدقيقتين 50 و82 والبديل سفيان رحيمي الذي أضاف الثالثة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، وهذا هو الفوز الثالث للمغرب في النسخة الحالية مقابل تعادلين.
2: المغرب باي باي كندا، بيلا تشاو كندا، في صفر الأسود، تبقى الأسود أسود وتبقى كندا كندا.
1: ونجح منتخب فرنسا في بلوغ ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه الصعب على باراغواي بهدف دون رد من ركلة جزاء نفذها كيليان مبابي، ليضرب موعدا مع المغرب يوم 9 من الشهر الجاري في مواجهة تعيد إلى الأذهان نصف نهائي مونديال قطر 2022. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العامة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مستمعينا، أصبح الذكاء الاصطناعي حاضراً في تفاصيل حياتنا اليومية، من البحث والترجمة إلى تلخيص الأخبار واقتراح المحتوى. ومع هذا الانتشار يبرز تساؤل مهم: هل تتعامل هذه التقنيات بحياد مع القضايا السياسية والإنسانية، أم أنها قد تعكس التحيزات الموجودة في البيانات التي دربت عليها أو في سياسات المنصات؟ وفي القضية الفلسطينية يثار نقاش متزايد حول دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل السردية الرقمية، سواء من خلال اختيار المصطلحات أو ترتيب نتائج البحث أو آليات الإشراف على المحتوى، وما قد يترتب على ذلك من تأثير في وصول الرواية الفلسطينية إلى الجمهور. فكيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في تشكيل الوعي بالقضية الفلسطينية؟ وكيف يمكن تعزيز حضور المحتوى الفلسطيني في الفضاء الرقمي؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفنا المحاضر في جامعة خضوري العروب والخبير في صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي، الدكتور رائد زواهرة. يسعد صباحك دكتور، أهلا ومرحبا.
1: الله يسعد صباحك يا سارة، شكرا على هذا الصباح.
0: أهلا بك يا دكتور. بداية، عندما نتحدث عن تحيز الذكاء الاصطناعي، ماذا نعني بهذا المصطلح؟ وهل هو تحيز مقصود أم نتيجة لطريقة تدريب هذه الأنظمة؟ تفضل.
1: يعني بداية خلينا نعطي مراجعة سريعة لآخر 5 سنوات. كان فيها الذكاء الاصطناعي يسير بسرعة عالية جدا، يعني كان في ثورة في الذكاء الاصطناعي. هذا شهدناه احنا كمواطنين وكناس في اكثر من اتجاه، سواء من خلال انظمة التطبيقات الهاتف او حتى التطبيقات اللي تتم عمليا في اكثر من اتجاه. حقيقة يعني الذكاء الاصطناعي حاليا، واحنا زي ما نعرف، هو عبارة عن أنظمة حاسوب قادرة على أنها تحاكي قدرة الإنسان في التفكير واتخاذ القرارات. يعني بدون، قبل كنا احنا نعطي القرار وينفذ، اليوم هو أصبح يأخذ القرار وينفذ. دخلت في أكثر من اتجاه، ومن أهم المحاور اللي دخلت فيها أو دخل فيها الذكاء الاصطناعي هي موضوع إيش نسميه لارج ماشين لانجويج، أو اللغات الكبيرة اللي بنقدر احنا من خلالها نأخذ منها معلومات، تولد منها نصوص أو نأخذ منها صور، أو يعني اعتبرناها حاليا كمرجع، يعني مثل شات جي بي تي، جيميناي، كلاود، أو أكثر من إشي. الجزئية هاي هي بتهمنا في موضوع السردية الفلسطينية، لأنه يعني إحنا اليوم وإحنا يعني مثل كل العالم، يعني أصبحنا نبتعد عن عمليات البحث التقليدية سابقا من في جوجل سيرش، وأصبحنا نعتمد كثير على مولدات أو أدوات الذكاء الاصطناعي في الحصول على المعلومات، في الحصول على أي مصادر، في الحصول على صور، في الحصول على فيديوهات. وهنا تكمن المشكلة، أن هذه الحواسيب أو هذه الأنظمة التي تولد هذا المحتوى أصبحت هي قادرة على التحكم فيما نراه وما لا نراه. يعني هنا يكمن التحيز في عدم التوازن في عرض المعلومات، سواء ممكن تغيير بعض المصطلحات، إخفاء بعض المعلومات، التضييق على بعض المعلومات. وهذا كنا برضو بنشوفه في أنظمة السوشيال ميديا اللي كمان أصبحت معتمدة على الـ AI والذكاء الاصطناعي. في إنه صار في عندنا نوع من الحجب، صار في عندنا نوع من الإخفاء للمعلومات، صار عندنا نوع من تغيير المصطلحات، وأصبح يعني أو تقليل الأولوية حتى في الظهور، ويعني في كل هون أصبح عندنا إشكال في عرض آرائنا، عرض تاريخنا، عرض تربيتنا، سواء إلا إحنا أو حتى للعالم بشكل عام.
0: نعم، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر البيانات التي يتدرب عليها الذكاء الاصطناعي في طريقة عرضه للقضية الفلسطينية؟ هل لاحظت أمثلة عملية على اختلاف طريقة تناول أدوات الذكاء الاصطناعي للأحداث المتعلقة بفلسطين مقارنة بقضايا أخرى؟
1: يعني اكيد احنا زي ما نعرف انه هاي الانظمه تتدرب علينا، يعني احنا عمليات الدردشه واعطائها اي صور واعطائها اي معلومات عنا تتعرف علينا، تتعرف على طريقه تفكيرنا، على كل تفاصيلنا وقيمنا. وبالتالي هذا التدريب أكيد يفيدها ويطورها في التعامل معنا. هنا لازم نرجع للأساس إنه هاي الأدوات هي تملكها مؤسسات غير متحيزة أساساً. يعني نرجع للقرمية، يعني المؤسسات التي تملك هذه الأدوات الضخمة
0: أو هذه الأنظمة
1: هي مؤسسات يعني لم تنصف القضية الفلسطينية، بل على العكس هي تحارب. يعني وإحنا شاهدنا مؤخراً شراء شركة أوراكل تكتش، الشركة الأمريكية، وصاحبها هو شخص متحيز يعني ضد القضية الفلسطينية، وبالتالي أكيد راح يكون في نوع من الأجندات المخفية وتغذية هاي الخوارزميات بهذه الأجندات بطريقة مخفية مش مباشرة، بطريقة التفافية نسميها، وبالتالي رح يعني حتى لو احنا حاولنا
0: يعني هذه الخوارزميات تؤثر في ترتيب نتائج البحث
1: 100%، وليس هذا فقط، يعني كمان قضية الحجب اللي بصير عندنا، لأنه أغلب المنصات اليوم تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة وأتمتة عملها، وبالتالي احنا لاحظنا مؤخرا أنه تم حجب صفحات، تم حجب أو تقليل ظهور لمنشورات أشخاص معينين يكتبون ضد الاحتلال مثلا أو ما شابه، ويعني هذا الشيء بتم السيطرة عليه والتحكم فيه من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي بتميز هذا الشخص جيد، هذا الشخص سيء، هذا الشخص كذا، وبالتالي بتم التحكم أو تقليل كل المحتوى اللي بنشره، وبالتالي احنا بالنهاية عدم انتشار المحتوى الفلسطيني وعدم وصوله بيأثر على القضية والسردية الفلسطينية. بالنهاية بدنا توصل كلماتنا وآرائنا ومعلوماتنا والحقائق.
0: يعني دعني أطرح هذا السؤال دكتور رائد، ما دور أنظمة الإشراف على المحتوى في منصات التواصل، وهل يمكن أن تؤدي إلى تقييد أو تقليل وصول المحتوى الفلسطيني، وكيف تؤثر المصطلحات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي في تشكيل الرأي العام وفهم الجمهور للأحداث؟
1: يعني دورها دور بوليسي حقيقة، يعني خلينا نقول أغلب يعني احنا في تداخل بين وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، لأنها أصبحت تضارب الذكاء الاصطناعي تمام، وبالتالي هم أصبحوا وجهين لعملة واحدة، فهي تعمل كدور الشرطي يعني أو حارس البوابة في المصطلح الإعلامي، بمعنى تمنع ما تريد منعه، ويعني لو لاحظنا مثلا المحتوى الإسرائيلي ربما لا يواجه تقييدات كما يواجه المحتوى الفلسطيني، وبالتالي يعني
0: ما الخطوات اسمح لي اعتذر على المقطع، ما الخطوات التي يمكن أن تسهم في تعزيز حضور الرواية الفلسطينية داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وما الدور الذي يقع أيضا على عاتق صناع المحتوى الفلسطينيين في إنتاج محتوى رقمي موثق وقابل للوصول إلى هذه الأنظمة؟
1: يعني بداية احنا لازم نعرف انه المحتوى العربي وليس الفلسطيني، العربي على هذا العالم لا يعني تقريبا يعني حجمه 1%. تخيلي معي المحتوى العربي باللغة العربية احنا يمكن ما بعرف قديش، وبالتالي بداية في ضعف كثير كبير في انشاء المحتوى المتخصص يعني العربي. هاي نقطة،
0: يعني تعاني اللغة العربية عموما.
1: نعم صحيح، حتى بالصياغات وحتى بالكذا، هذه نقطة يعني، وبالتالي احنا بحاجة ك يعني صانع محتوى او اي حدا انه يسمع محتوى، يعني على ابسط ما يمكن لو جينا بدنا نوثق التراث الفلسطيني على او التاريخ الفلسطيني بطريقة ديجيتال والكترونية ونرفع كل الفيديوهات القديمة، انت بتلاحظ انه في محاولات فردية لنشر التاريخ الفلسطيني والصور القديمة والقصص القديمة، هذا كله مفروض يتم يعني مأسسته وأتمتته بحيث أن الأجيال القادمة تقدر تشاهد كل هذه التفاصيل. وبالتالي هذه نقطة كثير مهمة. ثانيا يجب أن نخاطب هذه الأدوات، يعني إحنا ماشي سلمنا أنها مش معنا، ولكن ممكن أن نخاطبها بطريقة موضوعية منطقية، ربما يتم نوع من التغيير. يعني ثالثا المفروض أن نحاول نملك أدوات، مع أنه هذا الموضوع مش سهل مش بسيط، أنا بحاجة لبنية تحتية تكنولوجية ضخمة وإنفاق مالي ضخم.
2: نعم
1: ولكن مش غلط، على الأقل على الأقل نعمل بعض المواقع أو بعض المنصات أو بعض الكذا، تأرشف صور فلسطين، تأرشف طريقة الذكاء الصناعي، نعمل بدل ذكاء اصطناعي بسيط على الأقل، على الأقل يحفظ أو نغذيه بما يتعلق بتاريخنا. يعني بدناش العلوم الأخرى، يعني إحنا عندنا مشكلة تظل العلوم الأخرى، يعني الفلك، التاريخ، الجغرافيا ضمن الأدوات اللي هي يملكها الغرب يعني، بس على الأقل إحنا روايتنا وقيمنا وإرثنا نكون قادرين على مصنع الأدوات تحفظه للأجيال القادمة، لأنه بعد جيل.
0: يعني هل يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه كأداة لخدمة الرواية الفلسطينية؟
1: طبعاً.
0: كيف؟ كيف؟
1: يعني بإنشاء أدوات فلسطينية متواضعة، يعني خلينا نقول ماشي نكبر حجرنا، يعني لأن زي ما قلت لك هي عبارة عن أشياء ضخمة جداً. يعني نعمل أدوات حافظ على الجزء اللي احنا خايفين عليه اللي هو ارثنا وتاريخنا على الاقل، يعني ما يعني ونعتمد على باقي الامور باشر، ونعتمد على الغرب في في في امور ادوات الذكاء الاصطناعي متعلقه بالصحه بالعلوم بالكذا، لانه نتشارك معهم في هذه المواضيع، ولكن على الاقل في الارث في التاريخ لانه مهدد ومستهدف. يعني انا مثلا اليوم احنا مثلا دائما قلت لك اصبحنا نبتعد عن البحث مساله شات جي بي تي او جيميناي، تتخيلي بعد جيل يعني بعد 20 سنة كيف الجيل القادم راح يكون معتمد بشكل شبه كلي على هاي الأدوات، بعيدا عن الكتب والورق كل التفاصيل، وبالتالي إذا الروايات المنقولة إله مشوه ومزيف فإحنا يعني مشكلة كبيرة.
0: هون اسمح لي أطرح هذا السؤال، يعني كيف يمكن للمستخدم العادي أن يتعامل مع المعلومات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي دون أن يقع ضحية للتحيز أو التضليل؟
1: يعني أن يتعامل بمنطق الشك والنقد، لا يسلم لها، عرفت كيف؟ يعني إحنا أكيد وأنت حكيت يعني في البداية على تغيير المصطلحات، الاحتلال أصبح يعني نزاع، بعض المصطلحات تغيرت مش بصالحنا يعني، وبالتالي إحنا المفروض يكون عندنا قدرة على أو وعي خلينا نقول على إنه هاي بعض هاي المصطلحات تم تغييره بسبب إنه هم يملكون هذه الأدوات. وبالتالي ضمني يعني في وعينا احنا عندنا مصطلحاتنا ولكن ما مسلم لها، يعني ما يعني وين الخوف؟ تكرار هاي المصطلحات قد يزرع في الاذهان خاصه بالاجيال الجديده، وبالتالي راح يغير مفاهيم ويغير اشياء، هون وهون المشكله. وبالتالي المفروض نعلم ابنائنا القدره على من ننتقده ونفهمهم انه هذا المحتوى شو قصته ومين بيملكه وشو الفكره وشو الاجندات، وإلى أن يكون هناك أدوات خاصة لنا تقدر يعني تنصفنا وتحكي روايتنا بطريقة صحيحة.
0: نعم.

0: عمل حتى إغلاق الصفحات. وبالتالي أكيد إحنا لجأنا لتحايلات لغوية، لتحايلات بصرية للتعبير عن المحتوى الخاص فينا، وهذا موجود ورح نستمر فيه مخاطبة ومطالبة إدارات هاي الأدوات والمنصات بطريقة قانونية وبطريقة منطقية للتغيير، أو يعني إذا في شيء معين مصطلح يصير يعني يسيء لنا ليش نسلم له ونخاطب، يعني في مؤسسات قانونية خاطب هاي الأدوات. فعلا في بعض المحاولات في مؤسسة اسمها حملة عن التغيير في بعض الأشياء والمصطلحات، يعني خلق وعي كامل سواء لنا أو حتى الأجيال القادمة وفي الجامعات لماهية هذه الأدوات ومخاطرها ولأبعادها، وخلق وعي أيضا مكافئ له لقضيتنا يحارب أي تزييف مستقبلي. إحنا مشكلتنا كمان وين؟ مشكلتنا مش بس مع شعبنا، إحنا مشكلتنا كمان في العالم إنه بيتم تشويهنا وآخره، مع إنه هاي الأمور ممكن قلت ولكنهم مستمرين في هذا الموضوع. إحنا لاحظنا يمكن سابقا في الزمانات التشويه كان مقصود في الأفلام السينمائية، اليوم نفسه يتم في للعربي وللفلسطيني، حتى الإرهابي وإلى آخره دائما موصوف، وأظن يعني يندرج كمان مع أو ينعكس على أدوات الذكاء الاصطناعي. وبالتالي إحنا لازم نكون في حالة شك ونقد وحالة دائما مطالبة بالتغيير، إلى يعني زي ما حكيت لك إلى أن نصنع بعض الأدوات أو نصنع بعض المنصات اللي ممكن تكون هي مرجعيات إلنا في الأمور الخاصة اللي في محاربتنا فيها زي ما قلت في التاريخ القضية والإرث والدين واللغة
1: وإلى آخره. اسمح لي أختم بهذا السؤال دكتور رائد، في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، هل تتوقع أن يصبح أكثر حيادا في المستقبل، أم أن معالجة التحيز ستظل تحديا مستمرا يتطلب تعاونا بين المطورين والمؤسسات الإعلامية والباحثين وصناع المحتوى؟
0: يعني الإجابة على يعني نعود إلى لقضية من يملك الـ هذه المنصات. يعني إذا أصبح في هناك تغير على مستوى مثلاً، نعرف أن أغلب المنصات في أمريكا بجزء كبير منها، يعني لو السياسة الأمريكية أصبحت مستقبلاً تتوجه نحو الموضوعية، يعني ممكن يعني ما بعرف الأجيال القادمة أكيد السياسات ستؤثر على على على الأدوات هاي أو على قادتها أو على إداراتها على الأقل. في هاي الحالة ممكن يصير في نوع من تقليل التحيز، تقليل الظلم الموجود في هاي الأدوات. وهذا لا يكفي، يعني زي ما قلنا كمان احنا لازم يكون عندنا حتى ريش احنا كفلسطينيين كعرب يعني على مستوى الشرق الأوسط، يكون لنا يعني سياساتنا وأنظمتنا ومناهجنا الخاصة في هذا الموضوع، حتى أدواتنا. يعني إحنا مثلا عندنا دول غنية ممكن تصرف على هيك اتجاه أنها تنشئ أدوات ذكاء اصطناعي تكون منصفة للقضايا العربية والإسلامية وإلى آخره، وتقدر توصل حتى باللغات الأخرى مواضيعنا للعالم مثل ما هم تستخدم هاي الأدوات. إحنا كمان نسمع قديش نقدر أدوات ونقدر نواجه فيها، لأنه طالما جندات المالكين لهذه المنصات مشوهة قديش من طالب وكذا بس، يعني عندهم بقدر يغرشوا خوارزمياتهم مباشرة باللي بدهم إياه.
1: نعم،
0: يعني هم يملكون المفاتيح في الموضوع.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور رائد زواهرة، المحاضر في جامعة خضوري العروب والخبير في صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا، تحياتي.
0: شكرا على الاستضافة.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. ألو مرحبا، سمعتن أنا. مستمعينا، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا بك، بداية أسبوع موفقة لكم جميعا. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأحد الموافق 5 من تموز، والتي جاءت على النحو التالي.

0: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 2.98، أما سعر البيع فيصرف ب 3.03. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.20، أما سعر البيع فيصرف ب 4.29. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.41، أما سعر البيع فيصرف ب 3.45. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4175 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.45، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
1: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين. تحياتي، شكرا،
0: مع السلامة، باي باي.

طيب صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب أصدقاء هالبرنامج. وصلنا لرسالة صديقة هالبرنامج علا خلاوي. يسعد صباحك يا علا. أقرأ الرسالة. ستدرك يوما أن ابتعادك لم يكن خسارة لأحد بل نجاة لروحك. يسعد صباحك. صباح الورد والفل والياسمين مني ومن بنتي سلاف. حابة تصبح عليك. يسعد صباحك وصباح البنوتة الحلوة سلاف. تحياتي لكم جميعا مستمعينا أصدقاء هالبرنامج. مستمعينا فاصل قصير ونعود.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
3: 6626 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نسادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-30-15 بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811 الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223 كلية المستقبل المهنية يداً بيد نحو المستقبل.
9: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2. أهلا ومرحبا بكم جميعا. تتواصل الشهادات التي يرويها أسرى محررون عن الظروف القاسية داخل السجون، وفي ظل استمرار منع المحاميين واللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة العديد من الأسرى، ما يزيد من صعوبة التحقق من أوضاعهم. في هذا الإطار تنقل والدة الأسير غسان زوارة ما وصلها من شهادات أسرى محررين حول ما تعرض لها ابنها غسان زواهرة داخل السجون. يسعد صباحك أم غسان، أهلا ومرحبا.
10: صباح الخير،
9: أهلا بك. أيضا دعوني أرحب مستمعينا ومتابعينا بضيفي الكريم مدير نادي الأسير الفلسطيني السيد عبد الله صغاري. صباح الخير سيد عبد الله.
11: صباح الخير لك وجميع المتابعين، ونتمنى السلامة أخونا غسان وجميع الأسرى الذين يتعرضون إلى كل هذه الانتهاكات داخل السجن. صباح الخير غسان.
10: أهلين أهلين.
9: صباح الخير سيد عبد الله. دعنا نستمع لوالدة الأسير غسان زوارة حول ما وصلها عن وضع ابنها غسان من شهادات أسرى أفرج عنهم. تفضلي أم غسان.
10: والله احنا طلع أسرى يعني من السجون ودونا خبر ان في مع غسان صاير اشكاليات وهذا، توجهنا لمحامية يعني وديناها تزورة نتأكد من الخبر.
9: نعم.
10: وزارت المحامية يوم الخميس.
9: نعم.
10: ويعني وعندنا تقرير طبي وعندنا كل شيء، يعني اكيد 100% كان مع الوضع. غسان بتعرض لتعذيب شديد من حد ما نقلوه عن نقب، يعني كان مستهد فينا، يعني من حد ما وصلوا من حد ما وصل انت مين غسان زواهرة أجبوا فيه، ضربوه على محاسمة وصار عنده خلل فيهن، وبعدين ما عالجوه، طلب انه يشوف العيادة رفضوا. بعد 10 أيام أجوا على الغرفة ومن شباك الغرفة طخوا 2 وهو الثالث، ما كفاهم هذا، دخلوا عليه فتحوا الباب دخلوا قالوا مددوهم على الأرض على وجوههم. بعدين قالوا مين في الحمام، قالوا فيش حدا، قال مين غسان زواهرة، قالهم أنا، وهو عن نقطة صفر طقوا ركبته من ورا.
9: نعم.
10: نزيف حاد، ست فقد من دمه 6 وحدات.
9: هاي التفاصيل أم غسان من شهادات الأسرة وأكدته المحامية اللي زارته
10: للمحامية هذا.
9: نعم.
10: الأسرة كانوا منطق وإشي يعني مش بالتفصيل.
9: لأن التفاصيل كانت مع المحامية.
10: المحامية هذه أكدت لنا وفيها يا غسان يعني.
9: نعم.
10: كيلها بعدين بعدها تخوه من مسافة 0 على هات صار نزيف، جروه على الساحة. الحين غسان على كرسي كهرباء، على كرسي على مقعد يعني ما بيقدر يمشي ولا يعلي.
9: نعم.
10: يعني جابوه على زيارة على كرسي متحرك.
9: نعم.
10: ما سووا لا إشي. الحين بعد ما فقد الدم وبعدين فقد الوعي في سجان كايل وقفوا النزيف ربطوا على إجراء إشي، أجت نجم الدهود أخذتها على سروقه. سروكا غادي تعاملوا معاه انهم وقفوا النزيف وخيطوا الأجرة من ورا مصورينا. وفي بالنسبة لمحاسمة في انقطاع الدم عن الخصية اليمين. الدكتورة قالت لها إذا يعني ممكن إن نرجع الدورة الدموية بنقدر نقدرش بدنا نستأصل.
9: نعم.
10: مضينا على ورقة دخلوا سووا العملية استأصلوا الجهة اليمين. والحين روحوا بعد يعني قبل 24 ساعة روحوا من الـ من الـ من الـ من, الـ من, الـ من هذا المستشفى وروحوا. الحين مغيرين لمرتين يعني هو لازم كل يوم غيار. نعم. غيرين لمرتين. نعم. على إجرة وعلى المحل.
9: سيد يعني نعم سيد صغاري في ظل منع أيضا المحاميين واللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرة، كيف يمكن لنادي الأسير متابعة أوضاعهم والتحقق من المعلومات الواردة من داخل السجون؟
11: يعني بالتأكيد أولا نتمنى السلامة لغسان ولآلاف من الأسرى الفلسطينيين.
9: نعم.
11: الذين يتعرضون يوميا إلى أبشع الانتهاكات والجرائم والاعتداءات الوحشية في ظل التعليمات المستمرة لممارسة عمليات انتقامية لم تتوقف على الإطلاق على مدار الفترة الماضية. لا شك أن الأوضاع كارثية وأن الشهادات التي تم اتباعا يعني عن أوضاع الأسرى تشكل تهديد خطير على حياتهم. يعني هذا ما علمناه عن الأسير غسان، ولكن هناك عشرات ربما مئات من المعتقلين لا نعرف ماذا يحدث معهم في ظل انقطاع الأخبار عنهم وفي ظل ما يمارسوا الاحتلال من جريمة الإخفاء القسري.
9: نعم.
11: تحقق أعداد كبيرة من المعتقلين خاصة من أسرى قطاع غزة. يعني نحن من خلال المتابعة يعني رغم الظروف الصعبة ورغم العقبات العراقية التي يضعها الاحتلال أمام الطواقم القانونية الذين يبذلون جهدا في محاولة زيارة أكبر عدد ممكن من المعتقلين. يعني الأسير غسان نحن قبل نحو شهر تم الحديث معنا بخصوص زيارة له لموضوع آخر لا يتعلق بوضعه الصحي، وتم طلب زيارة لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد الزيارة. ويقبع في منطقة جانوت يعني، وهذا السجن يعني في كثير من الأحيان الأسرى الذين يتم طلب زيارة لهم يذهب المحامي إلى باب السجن ثم يعود بحجج يعني وهي تفرضها منظومة الاحتلال. لكن في ظل منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى وعدم زيارة الأهالي أيضا بالتأكيد الأوضاع صعبة وخطيرة، وهناك عمليات استفراد يومية تقوم بها منظمة الاحتلال. وكما ذكرت يعني الشهادات التي ترد تؤكد بأن التعذيب ممنهج، يعني لم يعد التعذيب داخل منظمة الاحتلال يعني يستند إلى المفهوم التقليدي في التعذيب بقدر ما أن الاحتلال يسعى إلى ابتكار أساليب يومية في انتهاك كرامة المعتقلين والاعتداء عليهم. ولعل الوضع الصحي للأسير غسان كما الوضع الصحي للأسير الدكتور حسام أبو صفية أيضا المستهدف والذي يتعرض يوميا إلى عملية تصفية واغتيال، ونحن نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري أسرانا داخل المعتقلات خاصة الذين هم يحتاجون إلى رعاية طبية يومية لا تقدم لهم في ظل الأوضاع الصحية الصعبة والخطيرة التي يعيشونها. نحن نتواصل مع بعض المؤسسات في الأراضي المحتلة عام 2020 تحديدا أطباء حقوق الإنسان الذين يتقدمون بالتماسات في منظومة الاحتلال لتقديم الرعاية الطبية للأسرى، وأحيانا ينجح وأحيانا لا يتم الالتزام بقرارات المحاكم الإسرائيلية في تقديم العلاج الطبي للأسرى. ذلك وضع خطير وكارثي، وفي ظل غياب كل أشكال الرقابة الحقوقية والقانونية أعتقد أن الأوضاع لا زالت صعبة داخل المنطقات بعد أكثر من 1000 يوم على حرب الإبادة والتنكيل والعزل والتجويع الذي يعانيه الأسرى داخل السجون.
9: نعم، رسالتك أم غسان للمؤسسات الأسرى وأيضا المؤسسات الحقوقية الدولية أيضا، تفضلي.
10: إحنا بدنا يعني الكل يهتم في موضوع غسان، يعني اليوم اللي بروح يعني أصعب من اللي جاي، اللي جاي أصعب من اللي بروح، لأن إحنا كلكنين على حياة ابننا. هو مستهدف كان لأن كل شو اسمه غسان بضربه.
9: نعم.
10: يعني كان في جنود في زنازين ويوم جعلنا كبخرة زود وزود. يعني إحنا من نطالب في المؤسسات حقوق الإنسان وأطباء بلا حدود والمؤسسات اللي بتختص في الأسرى إنها يعني تشتغل شغل اللي تقدر عليه. يعني احنا بنعرف هذا احتلال يعني، بس يعني قد ما بيقدروا. يعني غسان يعني ودى رسالة مش انه يعني بيستجدي فينا وإشي، انه يعني نشتغل، انه يعني إنه يعني يطلع، لأنه في وضع زي هذا لازم يتعالج.
12: بس سيد صغاري إذا سمحت لي بشكل، أو خليني أختم بها السؤال بهالرسالة، رسالتكم لأهالي الأسرة لطمأنتهم في ظل الشهادات التي تخرج من الأسرى المحررين من داخل سجون الاحتلال وما يسمعوه من الأسرى من شهادات تتعلق بالوضع الصحي وأيضا فيما يتعلق بالاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال ضد أسرانا البواسل داخل السجون، رسالتكم لطمأنة الأهالي سيد صغاري تفضل.
11: يعني لا شك أن يعني كل الكلمات لا يمكن أن تطمئن قلب أم أو قلب زوجة أو ابن يعني عما يحدث داخل المعتقلات. أسرانا يعني يخرجون من السجون بوضع صعب، ولكنهم يؤكدوا بأن رغم كل ما يمرون به من ظروف صعبة وقاهرة إلا أنهم صامدون صابرون يتحملون كل هذا الظلم والقهر والاضطهاد. يعني لم تعد القضية بالبطولة بقدر ما أننا أمام منظومة يعني تكرس كل أدواتها للانتقام من الإنسان الفلسطيني الأعزل المحتجز خلف الأسوار خلف الأشياك بالأبراج المدججة بالأسلحة، يدخل جنود الاحتلال إلى أقسام السجون بالأسلحة الأوتوماتيكية. لم تعد الأوضاع يعني كما كانت سابقا، لذلك رسالتنا ليس فقط للأهالي بقدر ما هي رسالة لكل المنظومة الدولية لكل المؤسسات الحقوقية.
12: هذه المنظومة الدولية أعتذر على المقاطعة التي فشلت في حماية الأسرة.
11: نعم بالتأكيد، يعني هذه المنظومة التي زالت تشكل حالة من العجز في والقيم الإنسانية والمبادئ التي بنيت عليها هذه المؤسسات التي يجب أن تخرج عن حالة الصمت، وأن ما تقوم به منظومة الحال لا يؤثر على حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بقدر ما أنه يضرب بعض الحائط كل المنظومة الأممية على المستوى الحقوقي والقانوني. لا شك أن الأوضاع صعبة وكارثية، واسمح لي يعني قبل الختام أن ننعى إلى جميع أبناء شعبنا الفلسطيني رحيل الأسير المحرر ماهر يونس الذي يعني أمضى 40 عاما في سجون احتلال إسرائيلي ورحل فجر هذا اليوم بعد مسيرة طويلة من النضال والصمود والصبر، وجسد بصموده على مدار 40 عاما داخل السجون الاحتلال الإسرائيلي مسيرة من العطاء والصمود والصبر. كل الرحمة له ولكل شهداء شعبنا وشهداء حركتنا الأسيرة.
12: الرحمة لهم جميعا. شكرا جزيلا ضيفي الكريم السيد عبد الله صغاري مدير نادي الأسير الفلسطيني، شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وأيضا شكرا جزيلا لأم غسان زواهرة، نتمنى الفرج القريب لغسان ولجميع أسرانا داخل السجون.

0: صبر
1: الأسرى صبر لا يغيب وأمل لا ينكسر ولا بد للقيد أن ينكسر. الفرج القريب لجميع أسرانا والرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعين ومتابعين، إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابط الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك.
2: أطيب التحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة الخليل، تم ضبط ما يقارب 6 أطنان من الجبنة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي التي تظهر عليها علامات التلف والتعفن باستدعاء جهتي الاختصاص، والتي أقرت إتلاف هذه الجبنة بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في طول كرم والخليل وطوباس تم ضبط 800 كيلو إغرام من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

يصلح على الحال، الله يصلح على الحال، كل الشعب مديون مش بس علوش. مستمعينا ومتابعينا، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. وانسى لازم ودعكم، يلا.

0: مسار لازم ودعكم مستمعينا ومتابعينا، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. مستمعينا ومتابعينا نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية، دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: النشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اختطفت قوات إسرائيلية خاصة صباح اليوم شابا من مدينة جنين، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع نابلس في المدينة وحصرت عمارة سكنية قبل أن تداهم منزل الشاب طارق ماهر زكارنا وتفتشه ثم تعتقله. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس. أحرق مستوطنون فجر اليوم مطعما يقع قرب بلدتي اللبن الشرقية وعموريا جنوب نابلس، وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية وصاحب المطعم يعقوب عويس إن المستوطنين اقتحموا المطعم الواقع في المنطقة القريبة من جامعة الزيتون وحطموا أبوابه وسرقوا مبلغا ماليا منه قبل أن يضرموا النيران فيه، ما أدى إلى احتراقه بالكامل وذلك بحماية من جيش الاحتلال. وأضاف أن المطعم كان يقدم خدماته طلبة الجامعة، مشيرا إلى أن الخسائر الناجمة عن إحراقه تقدر بنحو 1,000,000 شيكل. غيب الموت فجر اليوم الأسير المحرر ماهر يونس إثر وعكة صحية حادة ألمت به بعد نحو 3 أعوام من تحرره من سجون الاحتلال عقب قضائه 40 عاما خلف القضبان. وكان الأسير المحرر ماهر يونس قد تلقى قبل عدة أسابيع إخطارا رسميا بقرار يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية منه بموجب قرار صادر عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وعلى إثر ذلك كلف المحامي خالد محاجنة بمتابعة الملف وتقديم طعن قانوني على القرار أمام الجهات المختصة. وكان ماهر يونس نال حريته في 19 من كانون 2 يناير عام 2023 بعد أن أمضى 4 عقود متواصلة في سجون الاحتلال، حيث اعتقل وهو في 25 من عمره. حذرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية من تدهور خطير في الحالة الصحية للطبيب حسام أبو صفية من قطاع غزة عقب نقله إلى قسم التحقيقات تحت الأرض في سجن الرملة، مؤكدة أنه يواجه خطرا داهما على حياته. وقالت الجمعية إن محامي أبو صفية زاره قبل يومين وعاين وجود إصابات وكدمات حديثة وخطيرة في الرأس وحول العينين والأذنين والرقبة، مشيرة إلى أنه بدأ في حالة ضعف شديد ويعاني صعوبة في التنفس والكلام. وأضافت أن أبو صفية أفاد لمحاميه بأن 4 أو 5 من السجانين اعتدوا عليه في زنزانته بالضرب في جميع أنحاء جسده. هذا وناشد نجل الدكتور أبو صفية بالتدخل لإنقاذ حياة والده.
2: أكثر من 555 يوم وأنا أخرج للإعلام لأناشد كل أحرار العالم وأصحاب الضمائر الإنسانية وكل المنظمات والمؤسسات التي تدعي حقوق الإنسان وكرامة البشر، وللأسف الشديد لا حياة لمن تنادي. أول أمس تمكن المحامي ناصر عودي من زيارة والدي، حيث روى لنا تفاصيل مؤلمة عن هذه الزيارة. لم يكن والدي قادرا على أن يتنفس، لم يكن والدي قادرا على أن يتكلم، كان وجهه مشوه من آثار التعذيب والألم والدماء التي مر بها في داخل السجن، وخصوصا بعد آخر محكمة حصلت في القدس، المحكمة العليا. إن صمتكم هو خيانة وجريمة وشراكة في تعذيب والدي والأسرى في داخل السجون الإسرائيلية. حسبي الله ونعم الوكيل على كل المتخاذلين الذين اعتادوا المشهد وأصبحنا نقتل ونباد بدم بارد وكأننا نستحق الموت.
1: نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن تقييم إسرائيلي أن الحرب في قطاع غزة قد تستأنف في غضون 2 شهر وقبيل الانتخابات التشريعية في أكتوبر 21 المقبل بذريعة انتهاك حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار وسط مواصلة إسرائيل خروقاتها. وذكرت القناة أن إسرائيل تتوقع أن يعلن مجلس السلام في غضون 2 إلى 3 أشهر أن حماس تنتهك الاتفاق لأنها لا تزال تحتفظ بسلاحها وفقا للتقديرات. ونقلت القناة عن مصدر سياسي قوله إن المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف كان قد فكر سابقا في إعلان حماس منتهكة للاتفاق، لكنه تراجع عن ذلك بناء على طلب الوسطاء. إلى الرياضة، بات منتخب المغرب أول المتأهلين إلى ربع نهائي المونديال بفوزه على كندا إحدى الدول الثلاث المضيفة بثلاثية نظيفة. ويدين المغرب بفوزه إلى عز الدين أناحي صاحب ثنائية في 2:52 والبديل سفيان رحيم الذي أضاف 3rd في 3rd من الوقت الإضافي.
3: المغرب في الربع النهائي في 0 المغرب 2-0 المغرب باي باي كندا بيلا تشاو كندا.
1: ونجح منتخب فرنسا في بلوغ ربع النهائي كأس العالم بعد فوزه الصعب على باراغواي بهدف دون رد من ركلة جزاء نفذها كيليان مبابي ليضرب موعدا مع المغرب يوم 9 من الشهر الجاري في مواجهة تعيد إلى الأذهان نهائي أو نصف نهائي مونديال قطر. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء،
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
4: راديو بيت لحم 2000 الرؤية في بيت لحم 2000.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6626 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل، خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
0: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26. بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نساء الدين،
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
7: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا الصباح اليوم محيط منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وحاولوا اقتحامها قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على الفرار. هذا واقتحم مستوطنون مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل وأقدموا على قطع خط الكهرباء المغذي له. يأتي ذلك بعدما أحرق مستوطنون فجر اليوم مطعما يقع قرب بلدتي لبن الشرقية وعمورية جنوب مدينة نابلس، حيث أفادت المصادر بأن المستوطنين اقتحموا المطعم الواقع في المنطقة القريبة من جامعة الزيتونة وحطموا أبوابه وسرقوا مبلغا ماليا منه قبل أن يضرموا النيران فيه، ما أدى لاحتراقه بالكامل. وأضافت المصادر أن المطعم كان يقدم خدماته لطلبة الجامعة وأن الخسائر الناجمة عن إحراقه تقدر بنحو 1,000,000 شيكل. في سياق آخر، اختطفت قوات إسرائيلية خاصة صباح اليوم الشاب طارق ماهر زكارنا بعد محاصرة عمارة سكنية في شارع نابلس بمدينة جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس. أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة ممنهجة تستهدف تصفية الدكتور حسام أبو صفية عبر تعذيبه والتنكيل به وإبقائه في ظروف اعتقال قاسية تهدد حياته. من جانبه، حذر مكتب إعلام الأسرى من المحاولات المتصاعدة من قبل الاحتلال لتصفية الأسير الطبيب حسام أبو صفية في ضوء المعطيات الأخيرة التي نشرتها مؤسسات الأسرى. وكانت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية حذرت من تدهور خطير طرأ على حالة أبو صفية عقب نقله إلى قسم التحقيقات تحت الأرض في سجن الرملة، مؤكدة أنه يواجه خطرا داهما على حياته. وقالت الجمعية إن محامي أبو صفية زاره قبل يومين وعاين وجود إصابات وكدمات حديثة وخطيرة في رأسه وحول عينيه وأذنيه ورقبته، مشيرة إلى أنه بدا في حالة ضعف شديد ويعاني صعوبة في التنفس والكلام. وقال أبو صفية للمحامي إن 4 أو 5 من السجانين اعتدوا عليه في زنزانته بالضرب في جميع أنحاء جسده، وناشد نجل الدكتور أبو صفية بالتدخل لإنقاذ حياة والده.
2: أكثر من 555 يوم وأنا أخرج للإعلام لأناشد كل أحرار العالم وأصحاب الضمائر الإنسانية وكل المنظمات والمؤسسات التي تدعي حقوق الإنسان وكرامة البشر، وللأسف الشديد لا حياة لمن تنادي. أول أمس تمكن المحامي ناصر عودي من زيارة والدي، حيث روى لنا تفاصيل مؤلمة عن هذه الزيارة. لم يكن والدي قادرا على أن يتنفس، لم يكن والدي قادرا على أن يتكلم، كان وجهه مشوه من آثار التعذيب والألم والدماء التي مر بها في داخل السجن، وخصوصا بعد آخر محكمة حصلت في القدس، المحكمة العليا. إن صمتكم هو خيانة وجريمة وشراكة في تعذيب والدي والأسرى في داخل السجون الإسرائيلية. حسبي الله ونعم الوكيل على كل المتخاذلين الذين اعتادوا المشهد وأصبحنا نقتل ونباد بدم بارد وكأننا نستحق الموت.
1: غيب الموت فجر اليوم الأسير المحرر ماهر يونس إثر واكة صحية حادة ألمت به بعد نحو 3 أعوام من تحرره من سجون الاحتلال عقب قضائه 40 عاما خلف القضوان. وكان الأسير المحرر ماهر يونس تلقى قبل عدة أسابيع إخطارا رسميا بقرار يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية منه، وذلك بموجب قرار صادر عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وعلى إثر ذلك كلف المحامي خالد محاجنة بمتابعة الملف وتقديم طعن قانوني على القرار أمام الجهات المختصة. وكان ماهر يونس نال حريته في 19 من كانون 2 يناير عام 2023 بعدما أمضى 4 عقود متواصلة في سجون الاحتلال، حيث اعتقل وهو في 25 من عمره. كشفت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف أن إسرائيل نقلت خلال الحرب مع إيران بطاريات منظومة القبة الحديدية إلى الإمارات لتعزيز دفاعاتها الجوية. وفي مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال اليوم، أكدت ريجيف هذه الخطوة. وجاء ذلك عقب الهجمات التي شنتها إيران على الإمارات خلال شهر مايو أيار، وقالت إنها جاءت ردا على استخدام أراضي أبوظبي في الحرب على طهران. بات منتخب المغرب أول المتأهلين إلى ربع نهائي المونديال بفوزه على كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة بثلاثية نظيفة. ويدين المغرب بفوزه إلى عز الدين أناحي صاحب ثنائية في الدقيقتين 50 و82، والبديل سفيان رحيمي الذي أضاف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي. ونجح منتخب فرنسا في بلوغ ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه الصعب على باراغواي بهدف دون رد من ركلة جزاء نفذها كيليان مبابي، ليضرب موعدا مع المغرب يوم 9 من الشهر الجاري في مواجهة تعيد إلى الأذهان نصف نهائي مونديال قطر. أخيرا إلى حالة طقس المتوقع، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم، مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة، مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: 6/6/26، التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك، جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
6: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0 2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية. ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
7: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل تتعلق بفشل عملية المترو التي نفذها جيش الاحتلال بهدف القضاء على قدرات كتائب القسام وعناصرها في حرب عام 2021. وذكرت إذاعة الجيش أن حزب الله قدم خلال تلك الفترة معلومات استخباراتية لحركة حماس ساهمت في إفشال عملية المترو التي كان جيش الاحتلال يخطط لتنفيذها داخل قطاع غزة. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل حاولت خلال حرب عام 2021 اغتيال قائد لواء الشمال في كتائب القسام أحمد الغندور، إلا أن المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها حماس ويعتقد أن حزب الله وفر جزءا منها حالت دون تنفيذ عملية الاغتيال. وتساءلت المصادر الإسرائيلية عن كيفية تمكن حزب الله من الوصول إلى هذا المستوى من الاختراق الاستخباراتي داخل المنظومة الإسرائيلية واستخدامه لدعم حركة حماس بهذا الشكل. كما نقلت إذاعة جيش الاحتلال أن حزب الله أرسل قبل ساعتين من بدء عملية استهداف أنفاق المترو في غزة عام 2021 تقييما لحماس حذر فيه من أن ما يجري هو مناورة خداعية تهدف إلى استدراج أهداف على الأرض. وذكر مسؤول إسرائيلي في التقرير أن لحزب الله دور مهم في إفشال عملية الخداع الإسرائيلية الخاصة بعملية المترو. أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة ممنهجة تستهدف تصفية الدكتور حسام أبو صفية عبر تعذيبه والتنكيل به وإبقائه في ظروف اعتقال قاسية تهدد حياته. من جانبه حذر مكتب إعلام الأسرى من المحاولات المتصاعدة من قبل الاحتلال لتصفية الطبيب أبو صفية في ضوء المعطيات الأخيرة التي نشرتها مؤسسات الأسرى. وكانت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية حذرت من تدهور خطير في الحالة الصحية للطبيب أبو صفية عقب نقله إلى قسم التحقيقات تحت الأرض في سجن الرملة، مؤكدة أنه يواجه خطرا داهما على حياته. وقالت إن محامي أبو صفية زاره قبل يومين وعاين وجود إصابات وكدمات حديثة وخطيرة في الرأس وحول العينين والأذنين والرقبة، مشيرة إلى أنه بدأ في حالة ضعف شديد ويعاني صعوبة في التنفس والكلام بشكل متواصل. وقال المحامي إن أبو صفية أبلغه أن 4 أو 5 من السجانين اعتدوا عليه في زنزانته بالضرب على كل أنحاء جسده. هذا ونشد نجل الدكتور أبو صفية بالتدخل لإنقاذ حياة والده.
2: أكثر من 555 يوم وأنا أخرج للإعلام لأناشد كل أحرار العالم وأصحاب الضمائر الإنسانية وكل المنظمات والمؤسسات التي تدعي حقوق الإنسان وكرامة البشر، وللأسف الشديد لا حياة لمن تنادي. أول أمس تمكن المحامي ناصر عودي من زيارة والدي، حيث روى لنا تفاصيل مؤلمة عن هذه الزيارة. لم يكن والدي قادرا على أن يتنفس، لم يكن والدي قادرا على أن يتكلم، كان وجهه مشوه من آثار التعذيب والألم والدماء التي مر بها في داخل السجن، وخصوصا بعد آخر محكمة حصلت في القدس، المحكمة العليا. إن صمتكم هو خيانة وجريمة وشراكة في تعذيب والدي والأسرى في داخل السجون الإسرائيلية. حسبي الله ونعم الوكيل على كل المتخاذلين الذين اعتادوا المشهد وأصبحنا نقتل ونباد بدم بارد وكأننا نستحق الموت.
1: هجم مستوطنون محيط منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وحاولوا اقتحامها قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على الفرار. إلى ذلك اقتحم مستوطنون مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل وأقدموا على قطع خط الكهرباء المغذي له. وكان مستوطنون أحرقوا فجر اليوم مطعما يقع قرب بلدتي اللبنة الشرقية وعموريا جنوب مدينة نابلس وسرقوا مبلغا ماليا منه. وذكرت مصادر محلية أن المطعم كان يقدم خدماته لطلبة جامعة الزيتونة، وأن الخسائر الناجمة عن إحراقه تقدر بنحو مليون شيكل. غيب الموت فجر اليوم الأسير المحرر ماهر يونس إثر وعكة صحية حادة ألمت به بعد نحو 3 أعوام من تحرره من سجون الاحتلال عقب قضائه 40 عاما خلف القضبان. وكان الأسير المحرر ماهر يونس تلقى قبل عدة أسابيع إخطارا رسميا بقرار يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية منه بموجب قرار صادر عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وعلى إثر ذلك كلف المحامي خالد محاجن بمتابعة الملف وتقديم طعن قانوني على القرار أمام الجهات المختصة. كشفت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف أن إسرائيل نقلت خلال الحرب مع إيران بطاريات منظومة القبة الحديدية إلى دولة الإمارات لتعزيز دفاعاتها الجوية. وفي مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال اليوم أكدت الوزيرة ريجيف هذه الخطوة، وجاء ذلك عقب الهجمات التي شنتها على الإمارات خلال شهر مايو أيار، وقالت إنها جاءت ردا على استخدام أراضي أبو ظبي في الحرب على طهران. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفق الأرصاد الجوية. دمتم بخير،
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم، مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة، مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: 6/6/26، التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك، جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
6: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشاط الدين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
5: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح.
7: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل تتعلق بفشل عملية المترو التي نفذها جيش الاحتلال بهدف القضاء على قدرات كتائب القسام وعناصرها في حرب عام 2021. وذكرت إذاعة الجيش أن حزب الله قدم خلال تلك الفترة معلومات استخباراتية لحركة حماس ساهمت في إفشال عملية المترو التي كان جيش الاحتلال يخطط لتنفيذها داخل قطاع غزة. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل حاولت خلال حرب عام 2021 اغتيال قائد لواء الشمال في كتائب القسام أحمد الغندور، إلا أن المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها حماس ويعتقد أن حزب الله وفر جزءا منها حالت دون تنفيذ عملية الاغتيال. وتساءلت المصادر الإسرائيلية عن كيفية تمكن حزب الله من الوصول إلى هذا المستوى من الاختراق الاستخباراتي داخل المنظومة الإسرائيلية واستخدامه لدعم حركة حماس بهذا الشكل. كما نقلت إذاعة جيش الاحتلال أن حزب الله أرسل قبل ساعتين من بدء عملية استهداف أنفاق المترو في غزة عام 2021 تقييما لحماس حذر فيه من أن ما يجري هو مناورة خداعية تهدف إلى استدراج أهداف على الأرض. وذكر مسؤول إسرائيلي في التقرير أن لحزب الله دور مهم في إفشال عملية الخداع الإسرائيلية الخاصة بعملية المترو. أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة ممنهجة تستهدف تصفية الدكتور حسام أبو صفية عبر تعذيبه والتنكيل به وإبقائه في ظروف اعتقال قاسية تهدد حياته. من جانبه حذر مكتب إعلام الأسرى من المحاولات المتصاعدة من قبل الاحتلال لتصفية الطبيب أبو صفية في ضوء المعطيات الأخيرة التي نشرتها مؤسسات الأسرى. وكانت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية حذرت من تدهور خطير في الحالة الصحية للطبيب أبو صفية عقب نقله إلى قسم التحقيقات تحت الأرض في سجن الرملة، مؤكدة أنه يواجه خطرا داهما على حياته. وقالت إن محامي أبو صفية زاره قبل يومين وعاين وجود إصابات وكدمات حديثة وخطيرة في الرأس وحول العينين والأذنين والرقبة، مشيرة إلى أنه بدأ في حالة ضعف شديد ويعاني صعوبة في التنفس والكلام بشكل متواصل. وقال المحامي إن أبو صفية أبلغه أن 4 أو 5 من السجانين اعتدوا عليه في زنزانته بالضرب على كل أنحاء جسده. هذا ونشد نجل الدكتور أبو صفية بالتدخل لإنقاذ حياة والده.
1: أكثر من 555 يوم وأنا أخرج للإعلام لأناشد كل أحرار العالم وأصحاب الضمائر الإنسانية وكل المنظمات والمؤسسات التي تدعي حقوق الإنسان وكرامة البشر، وللأسف الشديد لا حياة لمن تنادي. أول أمس تمكن المحامي ناصر عودي من زيارة والدي، حيث روى لنا تفاصيل مؤلمة عن هذه الزيارة. لم يكن والدي قادرا على أن يتنفس، لم يكن والدي قادرا على أن يتكلم، كان وجهه مشوه من آثار التعذيب والألم والدماء التي مر بها في داخل السجن، وخصوصا بعد آخر محكمة حصلت في القدس، المحكمة العليا. إن صمتكم هو خيانة وجريمة وشراكة في تعذيب والدي والأسرى في داخل السجون الإسرائيلية. حسبي الله ونعم الوكيل على كل المتخاذلين الذين اعتادوا المشهد وأصبحنا نقتل ونباد بدم بارد وكأننا نستحق الموت.
0: هجم مستوطنون محيط منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وحاولوا اقتحامها قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على الفرار. إلى ذلك اقتحم مستوطنون مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل وأقدموا على قطع خط الكهرباء المغذي له. وكان مستوطنون أحرقوا فجر اليوم مطعما يقع قرب بلدتي اللبنة الشرقية وعموريا جنوب مدينة نابلس وسرقوا مبلغا ماليا منه. وذكرت مصادر محلية أن المطعم كان يقدم خدماته لطلبة جامعة الزيتونة، وأن الخسائر الناجمة عن إحراقه تقدر بنحو 1,000,000 شيكل. غيب الموت فجر اليوم الأسير المحرر ماهر يونس إثر وعكة صحية حادة ألمت به بعد نحو 3 أعوام من تحرره من سجون الاحتلال عقب قضائه 40 عاما خلف القضبان. وكان الأسير المحرر ماهر يونس تلقى قبل عدة أسابيع إخطارا رسميا بقرار يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية منه بموجب قرار صادر عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وعلى إثر ذلك كلف المحامي خالد محاجن بمتابعة الملف وتقديم طعن قانوني على القرار أمام الجهات المختصة. كشفت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف أن إسرائيل نقلت خلال الحرب مع إيران بطاريات منظومة القبة الحديدية إلى دولة الإمارات لتعزيز دفاعاتها الجوية. وفي مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال اليوم أكدت الوزيرة ريجيف هذه الخطوة، وجاء ذلك عقب الهجمات التي شنتها على الإمارات خلال شهر مايو أيار، وقالت إنها جاءت ردا على استخدام أراضي أبو ظبي في الحرب على طهران. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفق الأرصاد الجوية. دمتم بخير،
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانونية.

0: والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية الطفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم، مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة، مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل تتعلق بفشل عملية المترو التي نفذها جيش الاحتلال بهدف القضاء على قدرات كتائب القسام وعناصرها في حرب عام 2021. وذكرت إذاعة الجيش أن حزب الله قدم خلال تلك الفترة معلومات استخباراتية لحركة حماس ساهمت في إفشال عملية المترو التي كان جيش الاحتلال يخطط لتنفيذها داخل قطاع غزة. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل حاولت خلال حرب عام 2021 اغتيال قائد لواء الشمال في كتائب القسام أحمد الغندور، إلا أن المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها حماس ويعتقد أن حزب الله وفر جزءا منها حالت دون تنفيذ عملية الاغتيال. وتساءلت المصادر الإسرائيلية عن كيفية تمكن حزب الله من الوصول إلى هذا المستوى من الاختراق الاستخباراتي داخل المنظومة الإسرائيلية واستخدامه لدعم حركة حماس بهذا الشكل. كما نقلت إذاعة جيش الاحتلال أن حزب الله أرسل قبل ساعتين من بدء عملية استهداف أنفاق المترو في غزة عام 2021 تقييما لحماس حذر فيه من أن ما يجري هو مناورة خداعية تهدف إلى استدراج أهداف على الأرض. وذكر مسؤول إسرائيلي في التقرير أن لحزب الله دور مهم في إفشال عملية الخداع الإسرائيلية الخاصة بعملية المترو. أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة ممنهجة تستهدف تصفية الدكتور حسام أبو صفية عبر تعذيبه والتنكيل به وإبقائه في ظروف اعتقال قاسية تهدد حياته. من جانبه حذر مكتب إعلام الأسرى من المحاولات المتصاعدة من قبل الاحتلال لتصفية الطبيب أبو صفية في ضوء المعطيات الأخيرة التي نشرتها مؤسسات الأسرى. وكانت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية حذرت من تدهور خطير في الحالة الصحية للطبيب أبو صفية عقب نقله إلى قسم التحقيقات تحت الأرض في سجن الرملة، مؤكدة أنه يواجه خطرا داهما على حياته. وقالت إن محامي أبو صفية زاره قبل يومين وعاين وجود إصابات وكدمات حديثة وخطيرة في الرأس وحول العينين والأذنين والرقبة، مشيرة إلى أنه بدأ في حالة ضعف شديد ويعاني صعوبة في التنفس والكلام بشكل متواصل. وقال المحامي إن أبو صفية أبلغه أن 4 أو 5 من السجانين اعتدوا عليه في زنزانته بالضرب على كل أنحاء جسده. هذا ونشد نجل الدكتور أبو صفية بالتدخل لإنقاذ حياة والده.
2: أكثر من 555 يوم وأنا أخرج للإعلام لأناشد كل أحرار العالم وأصحاب الضمائر الإنسانية وكل المنظمات والمؤسسات التي تدعي حقوق الإنسان وكرامة البشر، وللأسف الشديد لا حياة لمن تنادي. أول أمس تمكن المحامي ناصر عودي من زيارة والدي، حيث روى لنا تفاصيل مؤلمة عن هذه الزيارة. لم يكن والدي قادرا على أن يتنفس، لم يكن والدي قادرا على أن يتكلم، كان وجهه مشوه من آثار التعذيب والألم والدماء التي مر بها في داخل السجن، وخصوصا بعد آخر محكمة حصلت في القدس، المحكمة العليا. إن صمتكم هو خيانة وجريمة وشراكة في تعذيب والدي والأسرى في داخل السجون الإسرائيلية. حسبي الله ونعم الوكيل على كل المتخاذلين الذين اعتادوا المشهد وأصبحنا نقتل ونباد بدم بارد وكأننا نستحق الموت.
1: هجم مستوطنون محيط منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وحاولوا اقتحامها قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على الفرار. إلى ذلك اقتحم مستوطنون مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل وأقدموا على قطع خط الكهرباء المغذي له. وكان مستوطنون أحرقوا فجر اليوم مطعما يقع قرب بلدتي اللبنة الشرقية وعموريا جنوب مدينة نابلس وسرقوا مبلغا ماليا منه. وذكرت مصادر محلية أن المطعم كان يقدم خدماته لطلبة جامعة الزيتونة، وأن الخسائر الناجمة عن إحراقه تقدر بنحو 1,000,000 شيكل. غيب الموت فجر اليوم الأسير المحرر ماهر يونس إثر وعكة صحية حادة ألمت به بعد نحو 3 أعوام من تحرره من سجون الاحتلال عقب قضائه 40 عاما خلف القضبان. وكان الأسير المحرر ماهر يونس تلقى قبل عدة أسابيع إخطارا رسميا بقرار يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية منه بموجب قرار صادر عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وعلى إثر ذلك كلف المحامي خالد محاجن بمتابعة الملف وتقديم طعن قانوني على القرار أمام الجهات المختصة. كشفت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف أن إسرائيل نقلت خلال الحرب مع إيران بطاريات منظومة القبة الحديدية إلى دولة الإمارات لتعزيز دفاعاتها الجوية. وفي مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال اليوم أكدت الوزيرة ريجيف هذه الخطوة، وجاء ذلك عقب الهجمات التي شنتها على الإمارات خلال شهر مايو أيار، وقالت إنها جاءت ردا على استخدام أراضي أبو ظبي في الحرب على طهران. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفق الأرصاد الجوية. دمتم بخير.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء.

0: شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم، سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل. جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم، مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة، مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: 6626 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
7: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
6: بحجم بلد.
8: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
6: حديث البلد،
7: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
8: يا محلى.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم. حديث البلد على الهواء مباشرة، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء اللي رح يرافقونا بحلقة اليوم بداية أسبوع. إحنا اليوم الأحد 5/7/2026. دقيقتين بعد الساعة 3 باستديوهات راديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3، وأيضا البث من خلال مرح أف أم بالخليل على الموجة 100.8 أف أم. وحديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية، عالم من التسالي.

أسعد الله مساءكم جميعا أصدقائي من خلال الموجة ومن خلال أيضا البث المباشر على فيسبوك مرح أف أم لايف وراديو بيت لحم 2000. فوتوا اتركوا تعليقات رح نقرأها على الهواء مباشرة، وأيضا أصدقائي الجميلين من خلال بث تيك توك.

الله لا يجيب زعل بيننا وبينكم، والله لا يجيب زعل بينكم وبين حبايبكم، الله لا يجيب زعل بينكم بين قرايبكم. مش قادرة فعلا انه اصدق انه ما في زعل بينكم وبين قرايبكم. ليش بالله عليكم دايما زعلانين من بعض، انتو والقرايب، انتو والخالات، انتو والعمات، انتو والكنات، انتو والصهر، انتو وبنات العمات والخال، ليه دايما زعلانين من بعض؟ شو الموضوع؟ ليه انتو قرايب حبايب ابدا مش عقارب؟ صح.

تحت الشجرة الرمان نايم. يا الله ما أحلاها من نومة تحت الشجر. تخيلوا هيك في الطبيعة تكونوا هيك فارشين فرشة ولا حصيرة ولا سجادة صلاة أي شيء. وفي ناس بيحبوا لا على العشب وعلى الأرض مباشرة. فهي أجواء الطبيعة لا تحرموا حالكم منها أبدا. فيها متعة مش طبيعية. فاللي ما جرب يكون بين الشجر وتحت الشجر وفوق الشجر كمان راحت عليكم. إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة اربط حياتك بأهداف وليس بأشخاص، وعلم أن من يسعى بصدق خلف هدفه ستساند كل الظروف للوصول إليه. الصراحة أحياناً السعادة بترتبط بأشخاص، أنا وجهة نظري، بس السعادة أنت اللي بدك تعيشها. بس في ناس بيخلقوا لك هاي السعادة. إذا قررت أنك تعيش هاي اللحظات السعيدة فاختار أنك تعيش مع ناس ممكن يجلبوا لك السعادة. صح؟ صح. ويلي لو هيك مرأتي عهد زعرورة وعلقتي من وادي لوادي رح يدفع عليك الصيادي. مساء الخير يا رامبو، أهلا وسهلا، تحياتي لإلك. ودائما بتسعدني كمان، أنت من الأشخاص اللي بيسعدوني دائما في البث. والله كتير حلوة السعادة، فالله يسعدكم يا رب ويرزقكم ويعطيكم ليرضيكم.

اهلا يا ابو مروان. درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 29 درجة مئوية، بكرة 2 كذلك، ويوم الثلاث ما في تغيير على درجات الحرارة.

اليوم الرصد الجوي حكى انه الاجواء هيك حاره جدا جدا، فديروا بالكم. بس الصبح كانت الاجواء اقرب الى الخريفيه من كتر ما كان في براد. انا هيك عندكم لا يا صالح، يعني قد ايه 5 دقائق بيننا وبينكم، يعني اختلفت الاجواء. كنا في بيت لحم عايشين، فالاجواء هي ذاتها. انا الصبح كنت والله بردانه، ما بعرف شكل الأجسام تختلف، يعني في ناس تستقبل البرودة، في ناس تستقبل الحرارة. عرفت؟ هذا هو. روح يا نسيم الأرضها. في الولايات المتحدة مقتل 25 شخص بسبب الحر.

اللي بدنا اياه منكم انكم تنتبهوا على حالكم حتى وان كان في ارتفاع بدرجات الحراره، الستات، المرضى، الاطفال، كبار السن، العمال كمان الله يعطيكم العافيه، حاولوا انكم تلبسوا الطاقيه هاي اللي بتكون تغطي راسكم ورقبتكم وكتافكم بنفس الوقت. انا جديد تعرفت على هاي الطاقيه، بس كمان اشربوا مي كتير، غسلوا وجهكم وبلوا شعركم لانه بتعطيكم هيك يا براد حتى مع الاجواء الحارة. ورفقتكم السلامة.

كل شيء ولا يتخربط، مشان هيك ولا حلوة ترد عليه. إذا بيجيكم اتصال من هذا النوع بلوك بلوك بلوك. أهلا يا ثائر.

بحسب آخر إحصائية يا أخوان، عدد المواليد الذكور في قطاع غزة 1454 مولود، بما يمثل 52.3%، أكثر من النص بشوي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا مقابل 100,321 مولودة للإناث، يعني بنسبة 47.7%. محافظة غزة سجلت العدد الأكبر من المواليد الجدد بواقع 952 مولود، من بعدها شمال غزة ب 520 مولود، خان يونس ب 503 مولود، فيما سجلت المحافظة الوسطى 404 مولود، ورفح 396 مولود. الله يحفظهم مواليد غزة والله يحميهم. اليوم هم أطفال كتير صغار، بس إن شاء الله بكرة بيصيروا كبار وبيعرفوا كيف يدافعوا عن غزة وأهلها، لأنهم هدول الأطفال انولدوا بوقت كتير صعب وعصيب عليهم، بوقت رح أول ما يشوفوا ويطلعوا هيك من البيت على الشارع رح يشوفوا الدمار، رح يتساءلوا إيه؟ شو هذا اللي عم نشوفه؟ ليش البيوت مدمرة؟ ليش الشوارع خربانة؟ ليش ما في مي؟ ليش ما في أكل مثل العالم؟ هل السؤال رح يسألوا هل كل العالم بعيشوا نفس الظروف؟ يعني هذا إشي طبيعي ولا مش طبيعي؟ فلما يعرفوا إنه مش طبيعي وهي حرب دمرت بلدهم ومنطقتهم وبيوتهم، فأكيد في غصة رح تكون مرافقتهم من البداية، ورح يعيشوا حالة نفسية صعبة، مش مثل كل الأطفال بالعالم رح يعيشوا برفاهية أو حتى حياة طبيعية سليمة صحية. فكل هذا رح يخزنوه ليجي يوم من الأيام رح يردوه.

يا رب يكبروا ويصيروا أدنى بس ما يعيشوا عيشتنا، تكون عيشتهم أفضل. إذن 2775 مولود جديد في قطاع غزة، والوفيات 193 حالة وفاة، طبعا هذا خلال شهر حزيران الماضي.

بما أنه عم نحكي عن المواليد وعن الوفيات، خلينا نحكي شوي عن القتلى للأسف في الضحايا في الداخل المحتل ب48. اليوم كمان بأم الفحم قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح متوسطة فجر هذا اليوم بجريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا بفارق ساعات في مدينة أم الفحم بمنطقة المثلث الشمالي وبلدة دير حنة في الجليل، في استمرار لموجة العنف والجريمة اللي عم تشهدها البلدات الداخلية الفلسطينية. بحسب المعطيات أطلق النار باتجاه الضحيتين بأم الفحم مما أسفر عن مقتل أحدهما في المكان، فيما نقل المصاب الآخر إلى المستشفى لتلقي العلاج، حالته بيقولوا إنها متوسطة. بعد ساعات قليلة من هاي الجريمة كمان إجت جريمة تانية إطلاق نار شهدتها بلدة دير حنة في الجليل، أسفرت عن مقتل رجل عمره 50 سنة بعدما تعرض لإطلاق نار أثناء تواجده بمركبته. من بداية مطلع هاي السنة 2026، إحنا بشهر سبعة، بداية سبعة مظبوط، من شهر واحد لنهاية ستة لليوم خلينا نقول 144 قتيل وقتيلة، وما زالت طبعا أعمال العنف والجريمة المنظمة في الداخل في تزايد وسط اتهامات متواصلة للحكومة الإسرائيلية والشرطة بالتقاعس عن اتخاذ خطوات فعالة للحد من هذه الظاهرة. يعني الانتقادات ما زالت مستمرة والجرائم أيضا ما زالت مستمرة. شو هالشرطة يعني في الداخل مش قادرين يكافحوا منظمات الجريمة ومش قادرين يتوصلوا حتى لمنفذي العديد من هذه الجرائم والقتل وتقديمهم للعدالة.

خلينا أقول مساء الخير للأصدقاء اللي عم بتركوا تعليقات من خلال بث المباشر على فيسبوك. تحياتي لكم جميعا، والبداية من محمد حميد. مساء الخير، أهلا وسهلا. تامر مرسي كمان كالعادة مساء الخير، شكرا على المتابعة اليومية. برضو بدي أقول لجلال السلام عليكم ويسعد أوقاتكم، وتحياتي إلى الصديق الصدوق عزمي الخطيب. إن شاء الله يكون عم بسمعنا عزمي يا جلال بهاي الأثناء. في دبي محمد بيقول الحرارة 41 درجة مئوية. أصلاً عادي في دبي، عادي جداً تكون درجة الحرارة 41. اللي مش عادي لما تصير فوق 50، وإحنا كذلك يعني عادي تكون 30 درجة 32، بس اللي مش عادي إنه توصل ل 35 وأكتر. عم بنغرم بعيونك والله بيقتلوا. يا محمد علي لطف الأجواء عليكم وعلينا، قول آمين. جلال مساء الخير لكل المتفائلين، أنا الحمد لله رب العالمين دائما من المتفائلين. تفائلوا بالخير تجدوه. والله اللي مش متفائل في الخير هو حر كمان، صح؟ معناته ما رح يوصلك الخير أبدا. فتفائلوا بالخير أفضل من إنكم تتشائموا وتضلكم تلعنوا اللحظات والحال والأحوال. أم إبراهيم الدغامين الله يسعد مساكي، أهلا وسهلا. أم رفيق غيث ما شاء الله، أهلا وسهلا. سفيان كمان يسعد أوقاتك من قلب سعير، تحياتنا لسعير وأهلها.

أعظم ما يمكنك تقديمه لشخص تلقى مصيبة، يعني خبر في مصيبة أو فقد عزيز عليه كأحد من العائلة أو خسارة ممتلكاته مثلا، هي أن تشعره بالطمأنينة النفسية. هي يعني مهمة جدا، وخاصة في اللحظات الأولى أو في الدقائق الأولى من تلقي هذا الشخص لهذا الخبر الصادم.

اليوم يا أخوان رح نحكي عن الجسر، كيف صار الوضع، هل في تحسن أو إنه ما زالت الأزمة موجودة، هل قلت الأزمة ولا بعدها نفس الأزمة اللي كنا عم نحكي عنها من شهر لهلأ. اليوم رح يكون معنا سيد أمين عنابي، منسق حملة حقنا الجسر 7 أيام 24/24. اليوم شركة جت بتقول نظرا للازدحام الكبير على منصة الحجز عند الإعلان عن المقاعد الشاغرة لشهر تموز وما نتج عنه من تأخر في وصول التذاكر الإلكترونية، قام بعض المسافرين بإجراء الحجز أكثر من مرة، وعليه سيتم إعادة قيمة التذاكر المكررة للمسافرين بعد التحقق من العمليات. والله ممتاز. كانوا بيقولوا قبل أي حدا بيخربط ما بيبعتوا له مثلا التيكت، أو كان في خربطة بالحجز رغم أنه دفع، كانوا يقولوا ما يعني راجع المكتب. خلينا نقول ما بعرف هلأ شو الآلية ليرجعوا لهم قيمة التذاكر المكررة لبعض المسافرين اللي كان عندهم خطأ بالتسجيل في المرة الأولى وسجلوا بالمرة الثانية. فهذا كمان الموضوع رح نستفسر عنه أكثر مع السيد أمين طبعا بعد الفاصل. اليوم الدولار ب 2.99، الدينار ب 4.22، أما اليورو ب 3.40.

توقعات بالذهب أنه راح توصل الأونصة خلال الربع الثالث من هذا العام إلى 4500 دولار بحسب ما تم طرحه أو الحديث عنه من المحللين أو البنوك المختصة بذلك. الطلب على الذهب في القطاعات أو من القطاعات الرئيسية لن يكون بالقوة اللي كانت متوقعة، يعني يوصل ل 5000 أو 5500. طبعا هاي الأمور رح تحد من ارتفاع أسعار المعدن الأصفر هذا العام، ممكن توصل إلى فقط 4500 للأونصة. إدارة تطبيق يابوس اللي حكينا عنه بالأسبوع الماضي الخاص بالموظفين، الموظفين المسجلين بهذا التطبيق بدأوا بالاستفادة من خدمات هذا التطبيق، والتي تتيح تسديد فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت وبدون أي عمولة عبر استخدام جزء من مستحقاتهم المالية مباشرة. أهلا يا طارق، شكرا شكرا. اسمعوا يا إخوان، بدي أحكي لكم عن موضوع التطبيق هلأ.

أش. تمام تمام. في ناس يعني مش مهتم كثير تدفع فواتير خاصة كهرباء أو ماي وحتى إنترنت، يعني عندهم شرائح مثلا إسرائيلية مش معنيين بالإنترنت. في ناس ما بدهم يدفعوا هيك من الله، ما ساكنين في بعض المناطق ما بدهم يدفعوا فواتير كهرباء. تمام تمام. في ناس يعني بدفعوا 100 يعني مش مضطرين يدفعوا كتير مبلغ. فشو اللي قاعد بصير؟ سوق سوداء، فعلا صارت سوق سوداء. بتتذكر المحلل الاقتصادي لما حكى هو متخوف فعلا من السوق السوداء؟ كيف؟ بيقول له أنا عبيت كهرباء خلص وعندي فائض في التطبيق ما بدي يوم ومحتاج مصاري كاش، تشتري مني تعبي أنت، تعبي أنت من خلال تطبيقي أنا ب 250 شيكل وتدفع لي 200. هم اللي قالوا مو أنا، هم اللي قالوا، هم اللي قالوا لي، قالوا لي والله قالوا لي. فهذا من الشهر الأول موضوع التطبيق، تطبيق يبوس. يعني خد 250 عبي انت كهرباء، اعطيني 200 بدي اشتري مستلزمات البيت، بضحي ب50 عشان ياخد كاش. والشخص اللي بده يعبي كهرباء هو بتهيأ له انه عم بيقدم خدمة لهذا الشخص، بس من ناحية انسانية واجتماعية ودينية هل هذا مقبول؟ حلال ولا حرام؟ ما بعرف، اسألوا. أو استفتوا قلبكم يعني في الموضوع، سواء اللي عم ببيع الـ الـ الـ الـ ما في داخل التطبيق أو اللي بيشتري بمبلغ أقل.

خطفوني حدا يخطفني. طيب عندك قابلية للخطف؟ صفاء مساء الخير. شوفوا أنا عبء على أي حدا بده يخطفني مثلا، عبء عبء، ما بنصح حدا، مزعجة، شريرة، متطلبات كتيرة، نكدية، باكل كتير، بشرب كتير، يعني مصروفي عالي، فما بنصح حدا. محمد أبو زياد مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا. نادي بيقول قوة للاحتلال تقتحم قرية رطاس وتتواجد قرب عائلة دعامسة. نادي إذا كنت بتقدر برضو تطلع تحكي لنا تفاصيل أكثر مش غلط. أرجو إعادة أغنية جان الهوى، لأنه بكرة يعني اليوم خلص يعني سمعناها، فخلينا نسمعها بكرة إن شاء الله ولا يهمك، بس اليوم ما في مجال، رح نروح لفاصل، لأن كمان من بعده رح يكون في معنا مقابلة بخصوص الجسر وأزمة الجسر والظروف اللي عم بيعيشوها المسافرين على جسر الكرامة بعد الفاصل، بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية، عالم من التسالي. عز الدين، الله يسعد مساك، أهلا وسهلا، شكرا. خسائر بحوالي 1,000,000 شيكل لكافيتيريا أحرقها المستوطنين قرب بلدتي اللبن الشرقية وعموريا جنوب نابلس. سلم علي الزين صفحني بيده، الله يعوده خير إن شاء الله، الله يعوده كمان هيك من الحكومة يقدروا يساعدوا، يعني بما أنه مش قادرين يحموا، بس أنه مش عارفة كيف الوضع بده يكون عند شخص فقد مصدر رزقه. وهون اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي، اللي هي المواساة في الوقت المناسب، لما يوصلوا مثلا خبر صادم أو مصيبة أو فقد أو ضياع ممتلكات، حرق ممتلكات، إنه يكونوا الناس واقفين حواليه ويساندوه ويرفعوا من معنوياته، وإن شاء الله ربنا بيعوضه.

0: طيب خلينا نعرف إذا في أي تطورات على موضوع الجسر. طبعا كنا حاكين قبل شهر إنه الأزمة متفاقمة، ظروف الناس، معاناة الناس على الجسر صعبة جدا جدا، وكان في مناشدات، كان في فعاليات، وكان في أيضا حملات ومبادرات تتعلق في موضوع يعني المطالبة بالتخفيف على المواطنين بأي شكل من الأشكال. فخلينا اليوم بعد كل هذه الجهود صراحة، سواء الرسمية أو الشعبية أو الفعاليات، إذا كان فعلا في يعني تجاوب مع الموضوع وملموس على أرض الواقع أو لا. مع سيد أمين عنابي، منسق حملة حقنا الجسر 7 أيام 24 ساعة. سيد أمين، مساء الخير.
1: مساء الخير إليك ولجميع المستمعين الكرام.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: تمام الله يخليك، الحمد لله.
0: أهلا وسهلا. طيب طمنا إذن، خلينا نعرف تفاصيل عن حالة الجسر اليوم. هل في تطورات؟ هل في تحسن على الموضوع أو لا؟
1: نعم، شكرا لكم وشكرا للاهتمام والمتابعة. يعني الحقيقة لا، هنا في تطور ملموس واضح على الجسر، على الأقل خلال 10 أيام بعد زيارة وزيري الداخلية الأردني والفلسطيني لم يكن هناك أي شكاوي من قبل المواطنين. بالعكس، كل من سافر بهذه الفترة وعاد من الأردن لمس الفرق الواضح في سرعة الأداء وسهولة عبوره للضفة الغربية بشكل بسيط.
0: نعم. سيد أمين، عن كثب يعني اطلعت على هذه الحالة وهذا التحسن عن كثب، كنتم مقتربين جدا من الجسر. نعم. ومن عودة الناس أو حتى مغادرة المسافرين.
1: نعم، كنا مقتربين من مستويين. كنا مقتربين من المستوى الرسمي إنه نتبع مع مدير المعابر في استراحة أريحة، وكنا يعني كمان قريبين من المستوى الشعبي إنه إحنا نطفي البنات كانوا قادمين ونسأل إنه هل في مشاكل، هل في صعوبات. طبعا بالإضافة لشهادات الناس الطبيعية اللي كان يحط الواحد رأيه على صفحته على الفيسبوك أو على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يعني إحنا لمسنا الفرق وبالأربعين دقيقة جاوزنا الأزمة وما فيش أزمة. أعتقد إنه التقدم واضح وملموس وهذا مؤشر جيد، ولكن يعني هذا لا يكفي. لا نبحث حقيقةً في كل أدبياتنا، لا نبحث عن تسهيلات مؤقتة، نبحث عن حلول جذرية، ولكن هذه بداية بتطمن. طبعاً إحنا يعني بنشكر الجانبين الأردني والفلسطيني على تجاوبهم مع مطالب الناس وتخفيف الأذى على الناس المسافرين.
0: نعم. طيب تمام.
1: أعتقد الأزمة خفت ثلاث أسباب أساسية، ثلاث معيقات أساسية تم تجاوزها. المشكلة
0: وهي
1: في موضوع الخيمة، إن القادمين كانوا يكونوا بالشمس خارج القاعة الرسمية
0: من الجانب الأردني. عم نحكي حاليا
1: المسألة هذه انحلت اليوم. بيجي المواطن بيدخل على القاعة الرئيسية وبحصل على خدمته من القاعة الرئيسية. هناك أكثر من نافذة تعمل، يعني كان في زمان نافذة أو نافذتين يشتغلوا موظفين عليها، اليوم لا، تحكي عن 6-7 شبابيك يعني بيشتغلوا، لدرجة إنه البص لا يأخذ كل ساعة لنص ساعة، ممكن يعني يعمل كل إجراءات ويطلعوا. إذا في حالة امتلأت القاعة الداخلية، هناك في قاعة خارجية كمان يعني هي موفر فيها كل الإمكانيات، بحطوا الناس فيها بعدين بنكونوا على القاعة الداخلية. وحديثا قبل يومين
0: أما وقف بالشارع بين السيارات وتحت الشمس، هذا الكلام التغى
1: على الأقل الفترة هاي. مدة العشر أيام الماضيين لم يكن هناك نهاية شكاوى من الناس إنه تحت الشمس وأزمة ويفتح البوابة ومدافش، لا، كان في
0: ممتاز
1: المواطن بسرعة فعلاتها.
0: نعم.
1: وقبل 3 أيام كان في هناك قاعة صغيرة للمواطنين الحالات الإنسانية اللي مضطر العودة لفلسطين وما في عنده حجز منصة. أعتقد أنه كمان التجاوب كان معهم بشكل إيجابي وبشكل إنساني. المشكلة الثانية اللي ساعدت على حل المشكلة اللي هي كل ما كنا ننادي فيه أنه الأزمة هناك في شركة جت، والمشكلة في شركة جت، والمشكلة في المنصة. وأخيرا انتبهوا شركة جت أنه فعلا هناك عندهم مشكلة، وعلى أطارها كان في مجموعة إجراءات فيما يتعلق بموضوع المنصة وتوقيف 30 موظف عن العمل.
0: السوق السوداء والفساد، فساد بعض العاملين في شركة جد، هذا نعم. الكل يعني اطلع عليه وتأسفنا فعلا أنه يكون الشركة اللي انوجدت لتنظيم وترتيب الأمور يكون الفساد من داخل هذه الشركة.
1: نعم، طيب أكد على صدق نوايانا وتوجهاتنا، لأنه إحنا ما بنتبلع على العالم، إحنا بنحكي عن حقائق ملموسة وعندنا معلومات بيدينا. لما كنا نحكي عن شركة جد كنا متأكدين بأنه في هناك تجاوزات كبيرة، ولكن يعني أن تبدأ متأخرا خيرا ألا تبدأ. بدأت جد في عمل مجموعة من الإجراءات ومعالجة مجموعة كبيرة من الحجزات الوهمية على المنصة، لدرجة أنه صار بالإمكان المواطن يعني يلاقي يوم يقدر يسافر فيه ويقدر يرجع فيه. المشكلة الثالثة اللي أعتقد أنه كمان تم كامل هدور كبير في تحقيق الأزمة، اللي هي معالجة ظاهرة تهريب الدخان والتجار على الجسر، لدرجة أنه في 480 تاجر أردني تاجر ممنوع يدخل الأردن. هلأ بالمقابل في هناك إجراءات كبيرة ودقيقة ستبدأ قريبا جدا من عند الجانب الفلسطيني، بمعنى انه هم بيعرفوا تجار الدخان، بيعرفوا التجاوزات اللي عندهم، راح يكون في حل كبير للمشكله حسب تقديرات مدير دائره المعابر الاخ امين كنديل، بانه يعني سيكون هناك نسبه اكثر من 80% معالجه هذه المشكله. اعتقد هذول ثلاث اسباب رئيسيه ساهموا بحل جزء كبير من المشكله، اللي هي المنصه والمصاعة اللي هي الخيمة وموضوع تجارة الدخان. يبقى القضايا الثانية الأساسية اللي هي لها بعد استراتيجي، اللي هي موضوع البنية التحتية، موضوع قاعات جديدة. هذا لاحقا احنا يعني مستمرين في المتابعة، لأنه زي ما حكيت احنا هدفنا حل جذري وليس حلول مؤقتة.
0: طيب سيد أمين، ما بعرف قديش كمان طلعتوا عن كثب برضو، خلينا نقول على أرض الواقع، لأنه إحنا ما بدنا بس كلام المسؤول يطلع، مثلا كلهم طلعوا المسؤولين وحكوا، بس على أرض الواقع ما كان. لهيك أنا عم بسألك، لأنه كمنسقين للحملة ومطلعين عن كثب وبتعرفوا روايات يعني وحكايات من الناس، حدث ولا حرج، خلينا نقول مظبوط. طيب لا. سيد أمين، تمام، يعني الجانب الأردني خلينا نقول بيجهز وبيرتب وبيحاول قدر المستطاع أنه يحل الأمور ويسلك خلينا نقول المسافرين بأسرع وقت ممكن، لكن على الجسر الآخر في المنتصف، يعني أنه إحنا نطلع هاي الباصات ويكون في 10 باصات وراء بعض وإحنا خلصنا كجانب أردني أو كجانب فلسطيني، ويبقى المسافر عالق عند الجسر الإسرائيلي لفترة طويلة كمان، يعني نعم. هاي مشكلة بحد ذاتها، صح؟ فقديش نعم. هذا الكلام برضو يعني ما زال موجود، ولا برضو انه ما فيش ازمة زي قبل؟
1: لا، يعني احنا لا نبرئ الطرف الاخر الاسرائيليين من هاي القصة، ونعتبر انه هذه يعني هم جذر المشكلة، هم اساس المشكلة الاسرائيليين، وهي جزء من سياسة العقاب الجماعي اللي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، زي ما حكينا في كثير محلات إنه هذا يعني ساحة جديدة للنضال، لأنه هذا حق إلنا الناضل من أجله، اللي حقنا بالحركة والحرية وفقا للقوانين العالمية. هذا لا يبرئ الاحتلال ولا يبرئ الجانب الإسرائيلي، لهذا نحن مستمرون مع أعضاء الكنيسة العرب. يعني قبل يومين كان في هناك مساءلة لرئيس وزيرة المواصلات أمام الكنيسة من قبل عضو كنيسة عربي، انه لماذا يتم عمل كل التسهيلات على وادي عربة وعلى جسر الملك حسين، ولا يوجد تسهيلات على جسر الكرامة، معبد الكرامة اللي هو الأردن الفلسطيني المشترك، الحدود المشتركة. يعني لا يعقل انه والله يوم الجمعة على جسر الكرامة نص نهار لانه بدخل السبت، والمطار شغال 7 أيام بالأسبوع 24 ساعة.
0: صحيح.
1: فإحنا لا نبرئ الاحتلال، وهذا يعني بجهد أعضاء الكنيسة ومن يعمل معنا لفتح هذا الموضوع وإثارة هذا الموضوع، إحنا يعني مستمرين. وهنا بيجي الدور الرسمي للجهتين، لا يكفي تسهيلات من الجانب الأردني والجانب الفلسطيني، يجب حمل الملف هذا طبعاً. بشكل رسمي، وضعه أمام مؤسسات دولية ومنظمات دولية، لأنه هذا يتنافى ويتناقض مع على الأقل اتفاقية وادي عربة اللي موقعة مع الأردن، تاون الجسر منطقة حدودية ما بين الأردن وما بين الطرف
0: الآخر. نعم، لأنه مش حال صراحة من استراحة أريحة يكون في مغادرين باصات 10، وكمان من الأردن باصات 10 باتجاه الضفة. يعني هون الأزمة، وإحنا بدنا نحل هاي الأزمة من كل الجهات، مع كل الأطراف، حتى نقدر نتحرك بحرية. هذا المطلوب.
1: نعم، هذا الموضوع إحنا مش يعني مش يعني منتبهين له ومعطينه أهمية، ولكن أنت في النهاية يعني أنا وأنت والكل بعرف تعنت الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بأي طلب فلسطيني. لهذا نطالب برفع الموضوع لمستوى أعلى من أنه والله حوار أردني فلسطيني إسرائيلي. لا، هذا مفروض أن يكون في على طاولة الاتحاد الأوروبي، على طاولة مؤسسات دولية، على طاولة جامعة الدول العربية، على طاولة أي حدا ممكن يساهم بالضغط على الجانب الإسرائيلي لعمل نوع من التسهيلات. ونحن لا نراهن نهائيا على أي تعديل في الحكومة الإسرائيلية قد يدخل فيها تسهيلات وتحسينات على الجسر. هذا يعني كمن يركض خلف فرات. الإسرائيليين هم إسرائيليين وتوجهاتهم هي نفسها. ترى الإسرائيلي رايح باتجاه اليمين، مش رايح باتجاه لا مفاوضات ولا سلام ولا اعطاء الفلسطيني حقوقهم. لهذا يجب ان نستمر بنضالنا ضد هذه القضيه، اللي قضيه اساسيه بالنسبه لنا، كون هذا المعبر الوحيد اللي ممكن من خلاله نسافر على العالم.
0: نعم، اذا بكل الاحوال انه لمستم حل في الموضوع، والمسافر اليوم يعني أصبح بدل ما أنه يقعد 5-6 ساعات يمكن 3-4 ساعات، يعني خلينا نقول في الفترة الحالية مع القاعة ومع الحجز على المنصة ومع تجار الدخان ومع الحالات الإنسانية، يعني الوضع أفضل. كان في أخطاء على المنصة، كمان في دعوات أنه حتى اللي أخطأ وسجل مرتين ودفع أنه كمان يروح يستلم.
1: تم شطب الأسماء اللي دافع أكثر من مرة. طبعا تجار الدخان يعني زي ما الكل بيعرف كان يحجز 20-25 مقعد. هذا كله انتهى. يعني مدام صاحب الشأن بطل يسافر، المعناها اللي معه ما يقدر يسافر.
0: نعم.
1: وصار في فراغ وصار في إمكانيات لإزالة حجزات.
0: نعم.
1: على المنصة، وهذا لا يكفي، يجب معالجة موضوع المنصة يعني بشكل كامل، بحيث إنه يتم الحجز وفقا لرقم الهوية أو لرقم الجوال، ويكون مطابق يعني القائمة اللي تطلع من شركة جيش تكون مطابقة للقوائم اللي توصل الجسر، بحيث انه ما حدا يستطيع يعني لا ياخذ محل الثاني ولا ياخذ وقت الثاني.
0: نعم. طيب سيد امين، السيد أمين، إحنا بدنا أول شيء نشكركم بهاي الحملة. ثانيا، ما بدنا إياكم لا تتعبوا ولا تزهقوا من موضوع الجسر، لأن هو فعلا إنساني بمعنى الكلمة. فاستمروا إلى الأمام حتى نقدر نطلع ونرجع على البلد بحرية وبسهولة
1: إن شاء الله. وإحنا نفسنا طويل ومستمرين بهمة الناس وبهمة التفاف الناس حول المغادرة وحول الائتلاف. الائتلاف اليوم لم يعد نشاط صغير. اليوم الائتلاف يضم عشرات بل مئات المؤسسات ومئات الشخصيات، وله وزن وثقل كبير، وبيأمل أنه يضل التفاف حالنا. وإحنا مستمرين حتى تحقيق الهدف الاستراتيجي اللي هي الجسر 24 ساعة.
0: نعم، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية سيد أمين عنابي، منسق حملة حقنا الجسر 24 ساعة كل يوم على مدار الأسبوع.
2: يا مسافر وحدك
0: وتاركني.

طيب آخر الأخبار بشكل سريع، نتنياهو بيقول غيرنا شكل الشرق الأوسط وأظهرنا قوتنا بعد الحرب الأخيرة. السؤال، هل هذا هو الشكل النهائي لتغييركم للشرق الأوسط، ولا في كمان تغيير رح تعملوا أبديت على الموضوع، ولا هذا هو بس؟ معلمة من غزة تخطف الأنظار وتحصد ملايين المشاهدات بأسلوبها المبتكر في تعليم الأطفال. عن صحيفة هارتس العبرية ونقلا عن محاميه، بيقول المحامي بخصوص طبعا الأسير الطبيب حسام أبو صفية، بيقول أحضروني إلى هنا لكي يقتلوني. المحامي ناصر عودة بعد زيارته لأبو صفية تم إحضاره وهو مقيد اليدين والقدمين وتحيط به مجموعة من السجانين الملثمين، وظهرت على جسده إصابات وكدمات حديثة وخطيرة بالرأس. خلال الزيارة كان الدكتور أبو صفية يواجه صعوبة في التنفس وفي التحدث بشكل متواصل، وبدأ في حالة ضعف شديد، كما بدأ على وشك فقدان الوعي، وكان متردد في الحديث بحرية خشية أن تتم معاقبته والتنكيل به. بعد فترة قصيرة من جلسة الاستئناف التي عقدت في المحكمة العليا الإسرائيلية، وبينما كان محتجز في العزل الانفرادي في سجن جانوت، دخل مجموعة من السجانين إلى زنزانته واعتدوا عليه بالضرب. ومنذ نقله إلى سجن ركيفيت يتعرض يوميا للعنف والضرب، وفقد الوعي عدة مرات ولم يتلقى العلاج. الطبيب حسام أبو صفية كمان حكى للمحامي: هي آخر مرة رح تشوفني فيها، لقد أحضروني إلى هنا لكي يقتلوني. يعني تخيلوا كيف هالكلام، هالعبارات، هالوصية، هالإحساس اللي عند أبو صفية إنه معقول يكون آخر مرة يشوفه في المحامي. فإن شاء الله لا، وبتم التحرك يعني بأسرع وقت ممكن لإنقاذ هذا الطبيب المعتقل لدى سجون الاحتلال. الصورة اللي ظهر عليها بتوضح كيف كان أبو صفية قبل الاعتقال وكيف اليوم بحالة صعبة جداً.

اليوم ليبرمان وزير جيش الاحتلال السابق حكى معكم 10 أيام فقط. ليه؟ لأن ما رح يكون ذخيرة للجيش الإسرائيلي بعد كل هالاستخدام للذخيرة على ما يبدو على وشك النفاذ، وهو تحذير أنه ما تستمروا يعني في الحروب لأن الذخيرة ما عادت موجودة. اليوم كمان نفتلي بنات في رسالة وجهها إلى عصابات الإجرام في داخل الخط الأخضر: سألاحقكم وأقضي عليكم. ليش عم بحكي هذا الكلام هلأ بالذات؟ لكسب أصوات العرب بالانتخابات، يعني مش محبة ولا حرصا ولا اهتماما ولا تحمل مسؤولية ولا أي شيء من هذا القبيل، إنما لكسب أصوات العرب في الانتخابات. فبيجرب يحكي لهم أنا رح أحميكم وأنا رح ألاحق المجرمين وأقضي عليهم. بحسب صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، رح يبلش خلال الأسابيع المقبلة تدريب قوة شرطة فلسطينية يفترض أنها تحفظ النظام في المناطق الجديدة برفح التي ستجري فيها تجربة فصل سكان غزة عن الحركة. وسيزود عناصر الشرطة بمسدسات صعق كهربائي فقط، مسدسات، وهي المسدسات بدون طلقات، هي عبارة عن مسدسات صعق كهربائي. تعرفوها هاي اللي كانوا الأولاد مرات يعني عادي إنه أي حدا ممكن يحصل على هذا الجهاز اللي فيه صعقة كهربائية للي بده يدافع عن نفسه مثلا. ففقط مسدسات صعق كهربائي، ورح يتم فحص خلفية كل شخص للتأكد من إنه غير مرتبط بالحركة أو بالسلطة الفلسطينية.

اليوم في قطاع غزة على شط البحر شباب قطاع غزة. طبعا احنا شفنا قديش كانت الفرحة عند الغزيين وهم بيحضروا المباراة الخاصة بمصر، ولما فازوا كأنه هذا المشهد بمصر بس هو بغزة، يعني شعور كثير حلو. فكتبوا على الرمل رسالة من غزة: شكرا للكابتن حسام حسن، وأهالي القطاع يكتبون اسم الكابتن حسام حسن على رمال شاطئ البحر ويرفعون العلم المصري تقديرا لموقفه برفع العلم الفلسطيني. كمان هو سبق صح؟ فردوا له هذا التقدير طبعا بعد ما رفع العلم الفلسطيني خلال كأس العالم.

طيب شو بالنسبة للمغرب كمان للمنتخب المغربي؟ طبعا مبروك كمان، الفرحة كانت كبيرة عند كل العرب صراحة بما فيهم الفلسطينيين، برضو شجعوا المنتخب المغربي اللي لعب مع كندا وفاز عليه 3-0.

0: بونو أنا والمسعف.
1: إذن أسود الأطلس يواصلون كتابة التاريخ بعد فوزه على كندا. المغرب يتأهل لربع نهائي المونديال.

0: طيب لهون مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. حكينا بكتير أشياءات بحلقة اليوم، منها الميداني ومنها السياسي ومنها الاقتصادي ومنها الاجتماعي ومنها الرياضي، وإن شاء الله كمان الخدماتي حاضر معنا من خلال تسليط الضوء على وضع الجسر اللي بهم كل المواطنين المسافرين أو حتى اللي بيسمعوا عن الموضوع بدون ما يسافروا، كمان هم مهتمين بالموضوع وبحرية التنقل. شكرا لكم متابعينا الكرام، نشوفكم على خير وبكرة بنفس التوقيت على الساعة 3. صالح كنعان يعطيك العافية، إيهاب النتشة كذلك، وتحياتي أنا سمر الدبس، ودائما مع القصرة التجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-22-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية الطفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: وأول أوردر

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاد الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك، جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-2-7-2-7-0-4-8. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية الطفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811 الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223 كلية المستقبل المهنية يداً بيد نحو المستقبل.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى.

0: حكايات المونديال مع عمرو فكري ومحمد حافظ. الحياة لا تنتهي هنا، آخر كلمات من كان يؤمن أن الرياضة قادرة على إيقاف العنف الذي كان يدمر بلاده وراح ضحية العنف بسبب الرياضة. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي عمرو فكري. جيل ذهبي لكولومبيا بفالدراما وأسبريا ورينكون خاض تصفيات ممتازة في أمريكا الجنوبية قبل مونديال 94، اختتمها بالفوز على الأرجنتين بخماسية نظيفة في بوينوس آيرس.
1: كولومبيا 5 أرجنتين 0، مومنتو هيستوريكو، ustedes allá, se viva Colombia.
0: بأداء دعا الأسطورة البرازيلية بيلي لترشيح كولومبيا في ظهورها التاريخي الثالث بكأس العالم للتتويج باللقب، ما بدأ بوضع الضغوط على المنتخب الذي قبل 4 سنوات فقط وفي ثاني مشاركاته بالمونديال تأهل بصعوبة للدور الثاني بعدما فاز فقط على الإمارات قبل الخسارة أمام الكاميرون. فوز واحد فقط في تاريخ كولومبيا بكأس العالم، والآن من المفترض أن يواصل الفريق الطريق حتى نهائي روز بول في كاليفورنيا. في الوقت نفسه كانت كولومبيا تعج بالفوضى بعد مقتل بابلو إسكوبار زعيم غسيل الأموال وتجارة المخدرات في ميديين. أصبح كل تاجر مخدرات فيها رئيس نفسه، 14 قتيلا يوميا مع محاولات من البعض لتحسين صورة البلاد، ومنهم أندريس إسكوبار الذي لقب بالجنتلمان لأسلوب لعبه الهادئ والنظيف والذي كان مطلوبا من ميلان الإيطالي قبل كأس العالم مباشرة.
2: إسكوبار was a highly regarded player known for his clean and elegant style.
3: الميلان estaba en conversaciones con el Atlético Nacional y yo me iba a ir a jugar a Italia. Seguramente con este autogol se va a dañar la negociación.
0: الخسارة في المباراة الأولى أمام رومانيا زادت من الضغوط أكثر فأكثر، بعدها وصل للاعبين تهديدات بالقتل في حالة الخسارة بالمباراة الثانية، وحتى المدرب وصلته تهديدات بقتل جميع اللاعبين إن أشرك جابرييل جوميز في الوسط. الضغوط تزداد وحالة التوتر ترتفع. لا بديل للاعبين عن الفوز، ليس فقط من أجل مواصلة المشوار ولكن من أجل حياتهم. 22 من شهر يونيو لعام 94، نقطة واحدة أمام المنتخب الأمريكي كانت لتؤهل كولومبيا للدور الثاني. المباراة أقيمت على ملعب النهائي وامتلأت المدرجات عن آخرها بقرابة 94,000 متفرج. أندريس إسكوبار الذي شارك في كل مباريات كولومبيا بمونديال 90 بعد 34 دقيقة حاول إخراج كرة عرضية ليودعها عن طريق الخطأ في مرماه، والمباراة تنتهي بخسارة كولومبيا بهدفين لواحد. الفوز في المباراة الثالثة على سويسرا لم يشفع للفريق الذي ودع كأس العالم وكان من أسبوع واحد فقط مرشحا للفوز به. 5 أيام بعد عودته لكولومبيا وقبل 10 أيام من زفافه، 3 من رجال العصابات أردوا أندريس إسكوبار قتيلا بست رصاصات. قال قاتله مع كل منها جول، رصاصة عن كل مرة قال فيها معلق المباراة جول بعد هدف إسكوبار العكسي.
2: On June 22nd in Pasadena's Rose Bowl, the U.S. won a 2-1 game in which Colombia defender Andres Escobar accidentally kicked the ball into his own net.
4: En 1994 tuvo consecuencias trágicas.
5: You know, obviously we're sad when we heard the news this morning.
6: And then go or derivate into murder.
0: في اليوم التالي سيعترف أومبرتو كاسترو مونيوز بقتله، وهو الذي كان سائقا لدى تاجر المخدرات سانتياغو جايون الذي عمل سابقا لدى بابلو إسكوبار، وكان قد خسر الكثير من المال بسبب المراهنة على نتيجة المباراة التي تسبب أندريس في خسارتها. 120,000 حضروا الجنازة، وفي 2002 تم الكشف عن تمثال له بمدينته ميديان، وسيقوم ناديه الناسيونال بحجب رقمه 2. الناس ترغب فقط في الاحتفال، ونحن اللاعبون علينا فقط أن نحاول أن نعطيهم سببا للاحتفال، هكذا قال أندريس.
7: أندريس pues nos evoca nuestras glorias y nos hace
8: la gente la que tiene que celebrar y nosotros únicamente trabajar.
0: الذي كان آخر ما كتبه للعامة، الحياة لا تنتهي هنا، علينا أن نواصل الطريق.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0227-72-748.

0: عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، مقتل 14 جنديا من القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في الحديدة غربي البلاد.
2: حدثت افتراضات وانتهاكات من قبل الطرفين على ما يبدو.
1: الآلاف يتوافدون على مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع على المرشد الراحل. تسعة آلاف حالة إصابة بالأمراض الجلدية المعدية في غزة خلال أسبوعين.
3: أطفالي الصغار مرضوا من الجدر وهم نقول لنا قالوا للعدوى.
1: المغرب في ربع نهائي المونديال.
4: أنا فرحانة.
5: أنا فرحان بزاف لأن المغرب فاز. إن شاء الله غنفوزوا بالكأس العالم إن شاء الله.
1: أهلا بكم متابعين الكرام أينما كنتم. أولى حلقات الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. البداية من اليمن، حيث أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مقتل 14 جنديا من القوات المولية لها في اشتباكات مع الحوثيين في الحديدة غربي البلاد، فضلا عن سقوط 23 جريحا. وكان يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي قد حذر في بيان له أمس من أن الجماعة ستستهدف المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا للمملكة إذا ما واصلت ما وصفه بالانتهاكات للمجال الجوي اليمني. عن تفاصيل ما حدث في الحديدة وإذا ما كان الوضع مرشحا للمزيد من التوتر، تحدثت قبل قليل إلى الصحفي أنور العنسي المتخصص في الشأن اليمني.
2: طبعا الهجرة التي كانت قائمة بين الحوثي والمعسكر الشرعية كانت هدنة هشة. يعني في الآونة الأخيرة طبعا حدثت افتراضات وانتهاكات من قبل الطرفين على ما يبدو، وكان من نتيجتها هذه الاشتباكات الأخيرة التي ذهب ضحيتها كما تقول الحكومة 14 جنديا. هناك قوى وتشكيلات عسكرية مختلفة، ليس فقط الحوثيين ولكن أيضا حتى قبائل وقوى اجتماعية أخرى تتبادل الأثار مع هذه الجهة أو تلك. بإمكاننا أن نتوقع المزيد من الأخبار عن الاضطرابات التي يعيشها اليمن، خصوصا بعد أن تجمع أكثر من 8000 مقاتل قبلي في منطقة الجوف برغبة الثأر من الحوثيين على بعض القضايا الحقوقية والمطلبية.
6: معنى ذلك أن هناك عدة مناطق في اليمن بالفعل تشهد تصعيدا في وتيرة الحشد والتعبئة القبلية من الجانبين؟
2: بالتأكيد أنه الوضع مضطرب ومنفلت. اليمن بلد فيه سرطانات من السلاح لدى قوى قبلية ومجتمعية وعسكرية
6: لكن ما هي المناطق الأكثر ترشحا أن تشهد المزيد من الاشتباكات أو التوترات؟
2: كل مناطق اليمن لا شك أنها تعيش حالة من الفوضى، باستثناء مثلا المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين بحكم قبضتهم العسكرية الشديدة، أو محافظة مأرب التي تحكمها سلطة محلية قوية ومؤثرة، أو بعض المناطق في تعز وعدن حيث هناك تواجد معين للحكومة الشرعية.
6: هناك ما صدر عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي والذي حذر فيه من استهداف المطارات السعودية إذا ما واصلت السعودية ما وصفه بالانتهاكات للمجال والمصالح الحيوية اليمنية. إلى أي مدى يمكن أن نرى ترجمة فعلية لهذا التهديد؟
2: طبعا جماعة الحوثيين لديها سلاح ولديها دعم وإسناد إيراني غير محدود، ولكن المملكة العربية السعودية ردت بالأمس بشكل واضح وصريح وحاسم أنه إذا تجرأ الحوثي على استهداف سيادة اليمن من قبيل السماح بهبوط طائرات إيرانية بدون موافقات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أو اعتداء على الأراضي السعودية، فإن الرياض سوف تتدخل بشكل قوي. الوضع المرشح للمزيد من التدهور خلال الأيام القليلة القادمة، خصوصا بعد أن تجرأت إيران وأرسلت طائرة مدنية كل عدد من الشخصيات الحوثية أو العناصر الحوثية التي كانت موجودة لديها بدعوى أنهم عالجين ومرضى وجرحى، بعد أن أقلت هذه الطائرة وفدا رفيع المستوى من كبار قيادات الحركة الحوثية للذهاب إلى إيران للمشاركة في تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.
1: الصحفي اليمني أنور العنسي. توافد آلاف الإيرانيين إلى مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع على نعش المرشد الراحل علي خامنئي، وكانت مراسم تشييع قد انطلقت أمس وتستمر لستة أيام وتشمل محطات في العراق قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدينة مشهد شمال شرق إيران. وتقول السلطات الإيرانية إنها تتوقع أن يشارك ما بين 15 إلى 20 مليون شخص في المراسم في طهران وحدها. الصحفي علماء سعودي من طهران تنقل لنا جانبا من أجواء مراسم التشييع في العاصمة الإيرانية.
7: على مدى عدة أيام متتالية غصت شوارع طهران بالمواطنين الإيرانيين الذين أدوا مراسم التأبين لقائدهم الراحل وعائلته، حيث اتشحت العاصمة الإيرانية بالسواد، وقد توفد المعزون إلى مصلى طهران الكبير حيث الجسد المسجل المرشد الإيراني الراحل وجثامين زوجته وزوجة ابنه وحفيدته الطفلة التي لم تتجاوز العامين لتقام صباح اليوم صلاة الجنازة. وقد سجل مترو طهران حتى صباح اليوم أكثر من 7 مليون رحلة تقل المعزين لمشاركة في هذه المراسيم المليونية والتي قد تجاوز عددها 20 مليون حتى الآن، وذلك حسب بعض الإحصائيات. كما وقد شهد وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب حضور قيادات للحرس الثوري، وقد احتضن طهران خلال الأيام الماضية وبالتحديد يوم الجمعة الماضي حضورا لوفود ومئات الشخصيات الدولية من أكثر من 90 دولة حول العالم بتمثيل مختلف من رؤساء دول وبرلمانات، مرورا بالوزراء والممثلين والسفراء. ومن المفترض أن يتم يوم غد التشييع الذي يتوقع أن تزداد فيه الحشود الجماهيرية، وكل ذلك وسط أجواء حرارة قاربة 40 مئويا. في الواقع ما يتواجد بين هذه الحشود سيعرف مدى الأثر الذي تركه رحيل قائدهم في نفوس هؤلاء الإيرانيين الذين لطالما وجدوا في هذا الشخص الأب الروحي والقائد السياسي، فتسمع هتافاتهم التي تطالب بالثأر والانتقام أولا ثم مواصلة نهج المقاومة. الكثير من الحزن، الدموع وأحيانا الغضب هي ما يلاحظها ما يحضر هذه المراسيم المليونية التي تقدر بأنها هي الأكبر منذ اندلاع الثورة من حيث الضخامة والحضور والتنظيم، وهو ما ستستمر عليه طهران في اليومين القادمين. أيضا سيتبعها العراق حيث ستتم ذات المراسيم هناك في المدن الشيعية المقدسة، ومن ثم عودة الجثمان حتى المثوى الأخير في مدينة مشهد الإيرانية حيث يوارى جثمان الثرى هناك.
1: الصحفي علماء سعودي من طهران. ونبقى في إيران لكن مع ملف الأصول المجمدة التي تسعى إيران للإفراج عنها، والتي تعد محورا رئيسيا من المحادثات مع الولايات المتحدة، حيث تضمنت مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن إمكانية الوصول للأموال المجمدة أو المقيدة، ما يمنح البنك المركزي الإيراني سيطرة أكبر على كيفية استخدامها. لكن ما الذي ينتظره الإيرانيون أنفسهم من الإفراج عن هذه الأصول؟ لنستمع لجانب من توقعاتهم.
8: بعضی برآوردها میگه که این 100 میلیارد دلار فقط اون مبالغی است.
9: تشير بعض التقديرات الى ان مبلغ 100 مليار دولار يمثل فقط الاموال الايرانيه المجمده في البنوك الاجنبيه. اما اذا اخذت الاصول الثابته مثل العقارات والمباني وغيرها من الممتلكات في الاعتبار، فان اجمالي الاصول الايرانيه في الخارج قد يصل الى نحو 150 مليار دولار. وخلال المفاوضات بين ايران وامريكا تؤكد طهران انها تحتاج فور توقيع مذكره التفاهم الاوليه الى الافراج عن 12 مليار دولار من هذه الأصول. وفي ظل الظروف الحالية وبعد سنوات طويلة من العقوبات ثم الحرب التي أدت إلى تصاعد الضغوط الاقتصادية بصورة غير مسبوقة، تحتاج إيران إلى استعادة إمكانية الوصول إلى مواردها من النقد الأجنبي. تأتي الحصة الأكبر من هذه الموارد من عائدات صادرات النفط إلى الصين، والتي قدرت خلال السنوات الأخيرة بأكثر من 30 مليار دولار.
8: أعداد بالای 30 مليار دولار رو راجع به این میگن.
10: آمریکا مغلوب شده، باید نیروهاش از منطقه جمع کنه بره.
11: من وجهة نظري خرجت الولايات المتحدة من هذه الحرب وهي في موقع أضعف، وعليها أن تسحب قواتها من المنطقة وتغادر، كما اضطرت إلى الموافقة على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة والاعتراف بإدارة إيران لمضيق هرمز وسيادتها عليه. ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحقيق مزيد من النمو والازدهار. ونأمل أن يسهم ضخ العملات الأجنبية إلى السوق في الوقت المناسب إلى جانب تأمين السلع الأساسية في الحد من الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية ومنع الصدمات التضخمية في السوق، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية الواقعة على المواطنين. وبحسب ما تم الاتفاق عليه، فمن المقرر أن يستخدم جزء من قيمة هذه الأصول في شراء القمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين.
10: سویا و ذرت از آمریکا بشه، از کشاورزان آمریکایی بشه.
1: مواطنون ایرانیون
0: یومیات الشرق الاوسط.
1: نقل موقع أكسس الأمريكي عن الرئيس دونالد ترامب قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد اجتماع في البيت الأبيض، مضيفا أن الاجتماع قد يعقد الأسبوع المقبل. يأتي هذا بينما تترقب المنطقة زيارة قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في القيادة المركزية سنتكوم الفريق جوزيف كليرفيلد لكل من لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل، أيضا لبحث ترتيبات الاتفاق الإطاري وبدء الإجراءات التنفيذية في ظل مساع أمريكية لاختبار نموذج المناطق التجريبية في جنوب لبنان باعتباره مدخلا لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وتسليم مناطق محددة للجيش اللبناني. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير، وهل يستبق نتنياهو هذه الزيارة الأمريكية لكل من إسرائيل ولبنان؟
12: نعم بدون أدنى شك، يعني إذا ما ربطنا بالاتفاق والزيارة المرتقبة لنتنياهو للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو أنها محاولة أخيرة لرأب الصدع، وخصوصا من قبل نتنياهو المعني في هذه المرحلة أن يظهر في أوج قوته، لا سيما وأن عملية الردع العسكري التي حققها لا تنعكس على المستوى السياسي، وبالتالي لا يظهر أن هذه الإنجازات العسكرية تحولت إلى مكاسب انتخابية كافية تضمن بقاء نتنياهو في السلطة. وبالتالي مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، الاستطلاعات التي لا تزال تمنح كتلة نتنياهو أغلبية، لكن الائتلاف قد يسقط من نتنياهو، وبالتالي هذه الزيارة تستبق كافة الأحداث في المنطقة، ونتنياهو معني بتجميل صورته حتى ينجح بالانتخابات.
1: لكن سيد منير، ما الذي يمكن أن يطلبه نتنياهو فيما يخص كل من طهران من جانب وبيروت من جانب آخر في هذه المرحلة على وجه التحديد؟
12: يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبارات تصريحات نتنياهو اليوم في جلسة الحكومة الإسرائيلية، يمكن البناء عليها. مطالب نتنياهو أولا هو لا يريد إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس. أيضا في لبنان يتحدث عن عمل وفق التقديرات الإسرائيلية، ويقول أن إيران تريد إخراج إسرائيل من جنوب لبنان وتمارس الضغوط على الولايات المتحدة، ونحن نصد هذه الضغوط. واليوم كانت زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى مرتفعات شقيف قد حققت الغاية من هذه التصريحات، عندما تحدث بجزئيتين. الأولى عندما قال أنه من الضروري أن يفي الجيش اللبناني بالتزامه وأن يعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله، والجزئية الثانية عندما قال أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة جميع التهديدات من الأراضي اللبنانية. وبالتالي ختم تصريحاته بالقول نحن مستعدون للانتقال إلى هجوم سريع إذا خرق وقف إطلاق النار، وهذا قد يحدث قريبا إذا فشلت نتائج الزيارة الأمريكية المرتقبة للترتيبات.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي منير الغول من القدس. شكرا لك. إلى الضفة الغربية المحتلة حيث تجددت هجمات المستوطنين على عدة مناطق، حيث هجمت مجموعة منهم محيط من ينزل الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال رام الله، وأفاد شهود عيان بمهاجمة مجموعة أخرى قرية أم صفا شمال غربي رام الله، كما اقتحم مستوطنون مسكنا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل وأقدموا على قطع خط الكهرباء المغذي لها، كما نستمع لشهادات بعض السكان.
13: اللي صار انهم الساعة 12:30 بالليل أكثر من 100 مستوطن جمع لنا على الكافيتيريا وبلشوا بإطلاق النار على الشبابيك. طبعا ما قدرنا نواجههم، تحكي عن 100 مستوطن. بعدين اتكسروا الباب والشباك، سرقوا الكاش خلال كله حوالي من 5 إلى 7 دقائق، سرقوا الكاش وسرقوا الدخان وحركوا المحل، رموا مواد متفجرة، رموا مواد حارقة، حركوا المحل. المحل انتهى بشكل كامل، سقف وجناب كله انتهى. يعني تحكي انت يعني عندنا 7 شغيلة، تحكي عن 10 عائلات كانت طبعا اثره كبير. يعني انت بتحكي عن مصلحة كلفت 1,000,000 شيكل، مش بتحكي عن 2,000 شيكل 10,000 شيكل، 1,000,000 شيكل هذا المحل كلف، لأنه مساحاته كبيرة حوالي 600 متر مع الساحات تبعته، وعلى أحدث الأنظمة. يعني ماكينة الإكسبرسو لحالها 10,000 دولار، كل ماكينة حكا 5,000 شيكل 10,000 شيكل، ومن هالحكي هذا خلاف المواد الغذائية والمواد اللي بجوا والأرقيل والمعسل والدخان وتفاصيل كثيرة.
14: والله جونا على الساعة 12:30 الليل وخلوا الشبابيك والبيبان والطاقة والسيارة عندي، يعني ما خلصوا شيء، ولا طول لهم يزعقوا وصرخوا. يعني والله صعب، الطاقة كسروها جميعها، البيبان 2 كسروهن، الشبابيك الدار كله نزلوهن، السيارة عندي كسروها ورا وقدام مع المريح، والله خطورة كثيرة. والله انت عارف يعني صاحب وعارف شو بصير بالمعاناة، يعني تعقيد الأولاد مسافة كثيرة.
1: شهود عيان من مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. توافد عشرات آلاف الإيرانيين على وسط طهران لحضور اليوم الثاني من جنازة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قتل في مستهل الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في فبراير شباط. المرشد الأعلى مجتبى خامنئي غاب عن صلاة الجنازة التي أقيمت صباح اليوم في طهران، وضمت المراسم أيضاً جنازتي زوجة خامنئي وحفيدته. تقول تقارير إنه يخشى على حياته بعد إصابته بجروح خطيرة في الحرب. البرلمان السوري يعقد غدا أول جلسة له منذ سقوط النظام الرئيس بشار الأسد. مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة يعلن تسجيل أكثر من 9,000 إصابة بأمراض جلدية معدية في القطاع خلال الأسبوعين الماضيين. مصابة تحكي:
16: أنا في المستشفى حاليا معزولة بسبب الجدل المعدي وهيك، فأنا عندي المناعة مش مشجعة إني يعني أقاوم المرض، فمع الحرب زاد.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. مصادر صحفية في دارفور تقول إن مقاتلين متحالفين مع قوات الدعم السريع قتلوا 9 مدنيين على الأقل، وأحرقوا 3 قرى، ونهبوا ممتلكات في مهاجمتهم مناطق في محلية أمبارو بولاية شمال دارفور غربي السودان. وتتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد المدنيين، وعادة ما تنفي تلك التهم. هجوم لمستوطنين إسرائيليين على مناطق في مدينة مسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. شاهد عيان:
13: بلشوا بإطلاق النار على الشبابيك، طبعا ما قدرنا نواجههم، تحكي عن 100 مستوطن سرقوا الكاش وسرقوا الدخان وحركوا المحل.
15: وكالة الإعلام اللبنانية تفيد بتحريق مسيرات للجيش الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وفي أجواء بعلبك شرقي لبنان. كنت معكم مهل جمل. بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا مع أبرز اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
15: تريندينج يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم الزميلة ريم إدريس من فريق البرنامج. أهلا بك ريم.
17: أهلا بك نرمين وأهلا بالسادة المستمعين.
1: لابد أن لكأس العالم وكرة القدم الهيمنة هذه الأيام على مواقع التواصل يا ريم.
17: بكل تأكيد نرمين، في المونديال فرض نفسه على التريند، لكن اللافت أن الحضور العربي كان الأبرز. البداية نرمين من المغرب الذي يواصل كتابة الحكاية، فوز جديد، تأهل جديد، واحتفالات أعادت إلى الواجهة الشعار الذي أصبح عنوان لجماهير أسود الأطلس وهو ديم المغرب. ومع صافرة النهاية امتلأت الشوارع بالأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى لوحة من الفرح في مشهد يعكس الشغف الكبير الذي يرافق أسود الأطلس. فدعينا نستمع إلى جانب من هذه الأجواء.
18: ديم المغرب،
1: يعني الفرحة بتأهل المغرب لربع نهائي المونديال سبقتها أيضا فرحة أخرى كان البطل فيها المنتخب المصري ريم.
17: صحيح نرمين، قبل أن تتردد هتافات ديم المغرب كانت الأنظار تتجه إلى المنتخب المصري، فبعد الإنجاز التاريخي وبلغ دورة 16 للمرة الأولى في تاريخه لم تتوقف نرمين فرحة التأهل عند الحدود المصرية، بل امتدت إلى عواصم ومدن عربية. ففي غزة حيث تابع الفلسطينيون المباراة بين أنقاض الحرب ورفعوا الأعلام المصرية احتفالا بالتأهل.
19: عشان تشوف مصر أم الدنيا، تشوف المنتخب المصري وهو بتعلق، العائلات النساء الأطفال كلهم خرجوا يعبروا عن حبهم للمنتخب المصري.
1: وكيف استقبل السودانيون المقيمون في مصر هذا الفوز؟
17: استقبلوا تأهل المنتخب المصري بالزغاريد والهتافات في مشهد يعكس عمق الروابط بين الشعبين.
1: وفي اليمن يريم،
17: وتحديدا شوارع عدن يرمين، خرجت الجماهير تحتفل بالتأهل.
20: ألف مبروك، ألف مبروك مصر، ألف مبروك، ألف مبروك.
1: يبدو أن الأمر فعلا لم يقتصر على المصريين، امتد الكثيرين وشوق للفرحة في المنطقة. أشكرك شكرا جزيلا ريم إدريس على هذه الجولة. تريندينج إلى قطاع غزة، حيث أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت اليوم نقل 9 معتقلين أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية من معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. أما على الصعيد الصحي فقد حذرت الإغاثة الطبية من التدهور المتسارع للأوضاع الصحية في غزة ومن خطر تفشي الأمراض المعدية لا سيما الجلدية بين السكان في ظل عجز المنظومة الصحية عن تلبية الاحتياجات العلاجية. وسجلت الإغاثة أكثر من 9000 حالة إصابة بأمراض جلدية معدية خلال أسبوعين فقط. عن هذه المعاناة استمعنا لنازحتين وسط الخيام.
21: أنا من 5 أشهر، يعني من يوم ما سكننا في هذه الخيمة، أعاني من مرض الحساسية الشديدة بيؤدي إلى حكة في الجسم لحتى ما يؤدي إلى سيلان الدم. طبعا هاي الحالة بتجينا بأكتر إشي بالليل، يعني ما بنعرف ننام. طبعا هذا كله من الخيام والبراغيث والحشرات، مياه المجاري، ما حدا بحس فيه إلا من جرب هذا الإشي. طبعا معدي هذا الإشي لأنه أنا عندي لدي 3 من الأطفال، هم 3 تحت 5 سنوات، والله للأمانة رجليهم وإيديهم كله حبوب. طبعا من الوضع اللي احنا عايشين فيه، هذا وضع للأمانة الحيوانات ما بتقبل تعيشه. طبعا والوضع المادي ما بيستحمل انه انا اضلي اشتري براهم، فبترجع علي الحساسية تاني.
22: أصبت جديد في مرض اللي هو الجدري، سبب العوامل البيئية اللي انا عايشة فيها، اني عايشة في خيمة والاجواء والاطفال الصغار مرضوا من الجدري وهم نقول اللي نقلوا للعدوى. دخلت المستشفى، الدكتور عمل لي دخول وهيني باخذ العلاج. انا في المستشفى حاليا معزوله في غرفه العزل بسبب ان الجدري المعدي وهيك.
1: نازحتان غزيتان وسط الخيام عن أزمة الأمراض الجلدية. وللمزيد أيضا تحدثنا إلى الدكتور أسعد صادق رئيس قسم الجلدية بمستشفى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.
23: في الآونة الأخيرة لوحظ ازدياد كبير في عدد حالات الأمراض الجلدية خصوصا في مناطق النزوح بسبب تكرس الحالات الكبير بين المواطنين، زائد وجود النفايات ومع تفاقم وجود الحشرات الزاحفة البعوض والحشرات والبراغيث، ثانيا عدم وجود الأدوية الكافية المناسبة لعلاج هذه الأمراض، إضافة إلى سرعة انتشار هذه الأمراض. هناك النقص الشديد في الأدوية بشكل عام وخصوصا في الأمراض الجلدية لكثرة ما يتم توزيعه على المرضى في هذه المناطق، بينما تواصل الحكومة أو السلطة أو الإدارة في منطقة غزة إلى مكافحة هذه الأوبئة أو رش المناطق المبوءة وعدم وتجاوز عدم انتشار هذه البلاغيث والحشرات، لكن ليس بشكل كافي حيث يؤدي إلى نقص في هذه الأمراض. تبدأ الوقاية من تنظيف المكان جيدا، النفايات تنقل بشكل ملحوظ أو بشكل بعيد عن مناطق السكان، رش الأماكن المبيدات الحشرية مكان السكان، وذلك يكون عن طريق رش جماعي ولا شخصي. اثنين، سرعة التوجه إلى النقاط الطبية لأخذ العلاج المناسب وعلاج جميع الأفراد المشتركين في العائلة أو المصابين نفس المرض حتى لا يكون هناك عدوى ثنائية أو ثانوية.
1: الدكتور أسعد صادق رئيس قسم الجلدية في مستشفى مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة عن انتشار الأمراض الجلدية بين سكان القطاع.
0: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: مرة أخرى نعود للساحرة المستديرة وحسم المنتخب المغربي لعبوره إلى ربع نهائي مونديال 2026 بعد فوزه مساء أمس على كندا بثلاثية نظيفة في هيوستن. افتتح عز الدين أناحي التسجيل في 50 قبل أن يضيف الهدف الثاني في 82، بينما اختتم سفيان رحيمي الثلاثية في الوقت بدل الضائع، وبذلك وصل أسود الأطلس كتابة التاريخ بالتأهل إلى دور الثمانية. دعونا نستمع لجانب من فرحة مشجع المنتخب المغربي.
3: مقابلة صعبة، كان فيها شوية التكتيك في الشوط الأول، ولكن الحمد لله بفضل مجهودات اللاعبين، بفضل المخطط ديال المدرب السي وهبي في الشوط الثاني باش نفكوا هذيك الشفرة، نسجلوا الهدف الأول، ومن بعد سهرت المقابلة الحمد لله وفرحة كبيرة كبيرة.
4: احنا كنا عارفين بأن يعني الماتش مش حيكون سهل، لأنه الكرة تاع كندا تطورت وكان ماتش صعب.
5: احنا كنثقوا في اللعابة ديالنا وفي المدرب ديالنا محمد وهبي، وتبارك الله على المنتخب، وان شاء الله نمشيو لبوسطن نشجعو
4: ان شاء الله. او يا انا فرحانه،
6: انا فرحان بزاف لان المغرب فاز ب ان شاء الله غنفوزوا بالكاس العالمي ان شاء الله.
24: احنا جينا من المغرب باش نشجعوا المنتخب الوطني، والحمد لله ما خيبناش 10 ساعات طياره، والحمد لله ما ترجع فرحان كل التعب بيروح.
1: جانب من فرحة مشجع المنتخب المغربي بعد الفوز على كندا والتأهل لربع نهائي مونديال 2026، وستكون مباراة المغرب وفرنسا في ربع النهائي هو الخميس القادم 9 يوليو تموز على ملعب بوسطن عند 11:00 بتوقيت السعودية والتاسعة بتوقيت المغرب مساء. وصلنا لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط.

إعداد خليل فهمي، في الإخراج آمنة خليل، وفي هندسة الصوت أيمن محسن، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء، وعلى وعد بلقاء جديد غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش، وحلقة جديدة من يومية الشرق الأوسط. إلى اللقاء.